أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67، وفيه بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم، ويكمل ويقول وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس أن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه، ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب، فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول تفرحوا وتبتهجوا الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق به. فحبايب العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة، فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة. لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر، فهو لن يتركنا، لكنه سيتحنن علينا ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر إن احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لأنك باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا إنه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في إعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر، من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. يا رويني يا يسوع.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحلى،
0: علي صوتك.

هللويا. إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن طبيعة تانية لشخص الله، هي أنه الله شخص، مش بس روح زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، لكنه الله شخص. يعني إيه شخص؟ هل شخص دي يعني إنسان؟ لا، كلمة شخص مش معنى الكلمة إنسان، لكن نقدر نقول إن كل إنسان شخص لأنه مخلوق على صورة الله. كلمة شخص بتعبر عن إيه؟ إن الله عنده فكر وإرادة ومشاعر، فكر وإرادة ومشاعر. الله بيفكر، بيشعر، وبياخد قرارات. تكوين 1:27، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. أنا مش شبه الله في الإطار المادي اللي هو البيولوجي، لكن أنا على صورة الله إنه هو شخص. ولما خلق الإنسان على نفس الصورة دي، جعل له فكر وإرادة ومشاعر. بس خد بالك، الله غير محدود، لكن أنا إنسان محدود. في فكرة إنه الله عنده فكر، أشعياء 1:18، أشعياء يتكلم على ويقول له: هلما لت حاجة يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم توكلون بالسيف. تعال نتحاجج، تعال نفكر مع بعض، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرق، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ده في أشعياء 55. الله عنده فكر، الله بيفكر ويبدع، وشفنا ده في الخليقة. أرميا يقول له كده في أرميا 20:7، قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، لأنه عنده فكر. رومية 11، الرسول بولس يقول: لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. الله عنده فكر، بيفكر، ثق فيه، لأنه عنده أعظم فكر. هذا الفكر بيقود ويعبر عنه الله في مشاعر. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير. إيه اللي حصل؟ فحزن الرب. الرب بيعبر عن مشاعر. الله ليس بجامد، حاشا لله أن يكون جماد لا يشعر أبدا، لكنه شخص يشعر، يحزن، في مرات تانية يفرح. أقول لكم أنه هكذا بيكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، بيفرح، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. في صفانية 3:17، أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا. هو بقى بيعمل إيه؟ فيلذ له نشيدي. هو بيتفاعل، بيفرح وبيحزن، كمان بيغضب، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. رومية 1:18، الله عنده فكر، الله عنده مشاعر، بيفكر معاك، لكن كمان بيشعر بيك وبيتحد معاك في مشاعرك، وبالتالي يقوده لقرارات من خلال إرادتي. وقال الله: نعمل الإنسان، قرار، نعمل الإنسان، عنده الإرادة، هو صاحب الإرادة الكاملة. عشان كده يقول: نعمل الإنسان على صورتنا، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. في كورنثوس الأولى 12، كما يشاء حسب إرادته شاء فولدنا بكلمة الحق. في يعقوب 1:18، هو أراد فولدنا بكلمة الحق. في سفر الرؤيا أصحاح 4 وآية 11، آية جميلة قوي: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأن خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك بمشيئتك كائنة وخلقت. أنت بشخصك يا رب عايزها تبقى موجودة، هو عايزك تبقى موجود، إرادته موجودة وصالحة وكاملة ومرضية. تفاعلي وعلاقتي مع الله كشخص بتديني معنى لشخصيتي، بتدرك انك انت عندك فكر وإرادة ومشاعر، تقدر تعيش في علاقة شخصية معاه. نحن نتعامل مع الله الذي يفكر معنا، الذي يشعر بنا، الذي يقرر لصالحنا، وأعطانا الإرادة كي نأخذ أيضا قرارات حسب مشيئته وحسب
فكره، وده بيديني طمأنين وارتياح في هذه العلاقة. استمتع مع هذا الإله العظيم، الشخص الذي لديه فكر وإرادة ومشاعر. ربنا معاك ويباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يقول الكتاب كده: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجدوا في هيكل قدسك بخوفك. يا رب احنا بنيجي نتقدم قدامك النهاردة، ما أروع حضورك اللي يملأ عينينا ويملأ المشهد. أشبع إذا استيقظت بشبهك، جايين نعبدك ونعليك، نديك كل المجد والسلطان في وسطنا.

نشكرك لأنك أنت إلهي صخرتي حصني ومنقذي. نشكرك رب نقدر النهاردة نقول كده بإيمان، الساكن في ستر الإله القدير في ظل الحماية بيصحى ويبات، لا يخشى من ظلمة ولا من سهم بيطير. رب مقوم بيته على الصخر الثبات. إيماننا فيك، ثقتنا فيك رب، إعلان أنك أنت وحدك هو ملجأنا وسترنا. هاليلويا، مبارك اسمك.

زمان كان يشاوروا على الرب يسوع ويقولوا كده من هو هذا؟ فإن الريح والبحر أيضا يطيعانه. وسط ما تعلى الموج حوالينا من كل ناحية، في إله مكتوب عنه كده الرب في العلا أقدر. ده اللي هندي النهاردة كل إيماننا وثقتنا فيه، وإحنا بنقول له مش هنخاف يا رب، ولا هنعلن أننا تحت ضغط عدو الخير، لكن إحنا بنعلن النهاردة إيماننا فيك. وصوت إيماننا اللي بيعلن يا رب أنك أنت وحدك اللي فيك كل الكفاية يا رب، اللي فيك كل وعود صادقة بناخدها لحياتنا النهاردة. الرب بنفسه ياه يهوى هو اللي حمينا النهاردة، هو اللي يدينا القوة والستر والأمان.

نشكرك يا رب، قلوبنا ثابتة على أساس مواعيدك. كل وعد يا رب اتكتب بالروح القدس، كل حرف في كلمتك احنا بناخد كلامك بنصدق يا رب. وعودك صادقة وأمينة، بنصدق كل وعودك. ده انت في الوعد أمين. مين أمين غيرك يا رب؟ ومين سند غيرك؟ ومين إله غيرك بينجي من الموت؟ مين إله غيرك مهما كانت الأرض متشققة، لكن نقدر نبصر قوتك ومجدك كما قد رأيناك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتانا تسبحانك، مبارك اسمك من كل الأجيال.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: هللويا يا له من صباح ذي بهاء، لا ترى جماله غير عين الأتقياء. لذا دع الرب ينير ذهنك ويفتح بصيرتك لترى يده تحملك وكلمته ترشدك وتقودك وروحه يقوي ضعفك. ترنيمة قديمة تقول: رب اكشف لي عن برك كسالف الأيام، افتح قلبي فأعرف حقك بالتمام، كي ألهج بحمدك طوعا على الدوام، نفسي تذيع مجدك في محضر الأنام. أهلا بكم. في الحلقات السابقة تحدثنا عن احتياجات الإنسان بناء على ما صنفه العالم المشهور ماسلو، هرم ماسلو. هرم ماسلو يبدأ بأقل الاحتياجات أهمية ويرتقي بنا إلى أعلاها، 5 درجات: الاحتياج الأسفل السفلي الكبير، الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الأمان المادي، وثالثا الاحتياج إلى الأمان المعنوي. والإنسان بالفعل احتياجاته الجسدية إلى المأكل والمشرب والملبس أكيدة، والله يهتم بهذه كلها ونحن أيضا. والاحتياج إلى الاطمئنان المادي مطلوب، لكن في هذه الفرصة نتحدث عن الأمان المعنوي. الأمان المعنوي، حاجة الإنسان للأمان المعنوي النفسي حاجة أساسية. ونحن نعلم إنه النفس تتكون من الفكر والإرادة والشعور. وفي هذه الفرصة سوف نحاول أن نغطي الأمان المعنوي بهذا التقسيم: الأمان في الفكر، والأمان في الإرادة، والأمان في الشعور. الأمان المعنوي وضمان الفكر. لا يوجد ما يقلق الإنسان قدر إحساسه أن قدراته العقلية محدودة. ولقد عاش العالم لقرون عديدة بأفكار مغلوطة ونظريات فاشلة وفلسفات مدمرة، فهل يمكن أن يحس الإنسان بالأمان في عالم فكره غير ثابت، مبادئه تتبدل وتتغير كل يوم؟ هذا كله يقودنا إلى الفكر المعلن في كلمة الله، باعتبار أن كلمة الله هي الأساس الراسخ. قال الله عن كلمته: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لاحظ الكلمات القادمة: لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا. لاحظ من فضلك الكلمات: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، أشكرك يا رب، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. إن من يتكل على كلمة الرب يعيش مثمرا ناجحا مطمئنا. قال المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. ويقول الرسول بطرس: لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يابس وزهره سقط. لاحظ الكلمات القادمة: وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه الكلمة التي بشرتم بها. أحبائي، عزيزي وعزيزتي، إن عقلك عندما يمتلئ بفكر الله، بالفكر الذي في المسيح، ستشعر بالأمان. فالأمور لن تكون نسبية، لأن مشيئة الله ستكون هي الأساس والمحرك والقائد لفكرك. إن حاجة الإنسان للأمان المعنوي والنفسي تعني اطمئنانه إلى سلامة فكره وقراراته.
وسيشعر بالأمان فعلا لأن له فكر المسيح. فهل لك هذا الفكر؟ هل أنت تلهج في كلامه نهارا وليلا؟ هل كما يقول الكتاب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا؟ هذه هي الآية التي نتوقف عندها لكي نحفظها في هذه الفرصة. يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. أنت تحتاج إلى الضمان المعنوي والضمان في كلمة المسيح. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت منذ قليل الآية في هذه الفرصة هي من سفر يشوع أصحاح 1 الآية 8. دعونا نكرر الآية معا. كرر من فضلك معي، يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. قلت منذ قليل الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي، والأمان المعنوي يحدث عندما يتمكن في الإنسان فكر يثق أنه صحيح. وقلت عندما تملأ فكرك بكلمة الله ستحس بالأمان المعنوي، فكل الأفكار والنظريات والأيديولوجيات والفلسفات تتغير، لكن كلمة الله حية وباقية إلى الأبد. أضيف في هذه الفرصة الأمان المعنوي وحرية الإرادة. النفس عبارة عن فكر وإرادة وشعور. الفكر يمتلئ بكلمة الله، فماذا عن الإرادة؟ لن يحس الإنسان قط بالأمان دون أن يحس بالحرية في اتخاذ قراراته الشخصية وقرارات المحيطين به. الإنسان الذي فقد حريته لن يحس بالأمان أبداً لأنه عبد. الإنسان الخاطئ مستعبد للخطية، لذلك إرادته مقيدة. والمؤمن يحتاج إلى ممارسة حرية الإرادة في صراعه مع العالم والجسد. الرسول بولس يقول: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. المسيح يحرر الإرادة ويطلقها، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. لذلك يطالبنا الرسول بولس ويقول: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. المسيح يحررك، يحرر إرادتك. ولن يجد الإنسان أمانه المعنوي أبدا إلا عندما تتحرر إرادته في المسيح. نعم، أنا حر في المسيح، أنا حر في المسيح. لذلك أدعوك أن تمارس هذه الحرية، وأن لا تدع لأي شخص أو شيء أن يقيد حريتك التي نلتها في شخص المسيح يسوع. الإنسان يحس بالأمان فكريا عندما يمتلئ فكره بفكر الكلمة المقدسة، بفكر المسيح. والإنسان يحس بالأمان المعنوي وحرية الإرادة عندما ينال هذه الحرية بالمسيح. فهل أنت حر في المسيح؟ هل تستطيع أن تقول: حررني يسوع؟ من فضلك فكر في الآية التي تأملنا فيها في هذه الفرصة، يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. قل لنفسك: نعم، أشكرك يا رب لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما يمتلئ فكري بفكرك. أشكرك لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما تتحرر إرادتي فيك. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتكلم في هذه الدقائق حول الأمان المعنوي، والإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول الأمان المعنوي في الفكر. عندما يمتلئ فكرك بفكر المسيح ستحس بالأمان المعنوي، والأمان المعنوي بحرية الإرادة. عندما يأتي المسيح إلى حياتك سوف يحررك من الخطية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وأضيف الأمان المعنوي عن طريق شبع الشعور. يحتاج الإنسان إلى الإحساس بأنه محبوب. الإنسان المكروه لا يحس بالأمان نفسيا، بل يحس بأنه محطم معنويا وضائع شعوريا ومفقود عاطفيا. انظر إلى طفل عقبه أبوه، هل يحس بالأمان؟ كلا، ليس فقط بسبب الخوف من العقاب، بل بالأكثر جدا لأنه فقد الأمان المؤسس والمبني على حب أبيه له. والإنسان لا يحتاج للإحساس بأنه محبوب فقط، بل يحتاج للإحساس بأن هذه المحبة لن تفسد ولن تفقد. الخطيبة التي تهدد خطيبها بأنها ستتركه وأنها ستفسخ خطوبتها معه، لا يمكن لهذا الخطيب أن يحس معها بالأمان المعنوي فكريا وإراديا وشعوريا. أحيانا الإنسان يحاول أن يحصل على الأمان المعنوي بالتسول. كيف؟ هل فكرت في النكتة؟ البعض يقول النكتة لأنه يريد أن يشحت محبة الناس. البعض الآخر يستخدم الملابس حتى يلفت نظر الآخرين إليه لعله يظفر بمحبتهم. هل فكرت في شخص يمرض؟ إنه يمرض فعلا، يمرض لأنه يريد أن يتسول محبة واهتمام الناس. لاعب يدعي أن يتسول محبة واهتمام الناس. لاعب يدعي الإصابة دائما، إنه يبالغ في إحساسه بالألم منها.

0: ممكن أن يكون حال صاحب النكات لو كان تقيل الدم ولم يهتم به أحد. ما هو شعور اللاعب الذي ادعى الإصابة وفهم الحكم الموقف ولم يعالجه الطبيب؟ ما هي أحاسيس الطالب الذي رسب أو تفوق دون أن يهتم به أحد؟ إخوتي الأحباء، الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي، والتحدي الذي أضع أمام كل واحد فينا هو الخطية تفقدك كل هذا، تفقدك الفكر السليم والإرادة الحرة والشعور المشبع بالمحبة. الخطية تدنس الفكر وتحطم الإرادة وتلوث المشاعر، والمسيح الذي هو كلمة الله المتجسد أتى ليعلن لنا فكر الله، وجاء ليحرر الخطاة ويقدم لنا حبه العجيب بموته على الصليب. المسيح الآن يدعوك أن تأتي وأن تقبل إليه، والتحدي هو: هل يمكن أن أضع ثقتي في كلمة الله، في مواعيد الله، في محبة الله التي لا تختلف؟ لتكن هذه ثقتك، لتكن هذه صلاتك. يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في كلمتك، ساعدني لكي أجد الأمان في الحرية فيك، يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في الحب الكامل الذي لا يتغير عندك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كبرد الثلج في يوم الحصاد، الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا؟ فكل كفايتك لئلا تتخم فتتقيأه. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئلا يمل منك فيبغضك. مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. عين مكدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت صاحية مشغولة جدا بإني محتاجة بحقيقي يسوع يكون معايا ويمشي معايا المشوار، لأني كنت هبتدي أعمل حاجة أنا مش متعودة عليها خالص وعمري ما عملتها قبل كده، وده تغيير جامد قوي بالنسبة ليا، لأني من النوع اللي بحب أعمل الحاجات اللي متعودة عليها، أحب أبقى في منطقة الراحة بتاعتي. فكنت محتاجة كلمة من ربنا بحقيقي، فكنت بقوله: املاني يا روح الله على الآخر وفيد مني في كل كلمة هقولها، احفظني من شر عدو الخير وكل مخططات بيعملها عشان يعطلني، بخضع الكل بين إيديك، جسدي وذهني وتحركاتي ومروحي للمكان اللي أنا رايحة ليه وصوتي وكل كلمة أنا هقولها، برش دمك الغالي عليا وعلى كل حاجة فيا، أنا مليش حاجة خالص في اللي أنا رايحة أعمله، ده كله بالتمام أنت وعمل روحك، حرام أي فضل فيه يرجع لي، أنت تماما، أنت اللي لازم تتشكر، المجد لازم يرجع لك أنت، الموضوع من أوله بتاعك، فاعمله زي ما أنت عايز، طلعه زي ما أنت عايز، مش عارفة هبتدي إزاي، لكن أنت عارف إزاي تديني قوة أبتدي منها، أهدى جدا قدامك دلوقتي، الموضوع بتاعك مش بتاعي، أنا مرمية بحملي عليك، عايزة ألمس حضورك فيا دلوقتي، إيدك وهي بتحضني، وكأني حسيت إن ربنا بالروح القدس بيشجعني وبيقولي: أنت صارعتي واشتغلتي على نفسك وأنا فرحان بيك إنك عملتي كده، إرادتك ابتدت تتمرن إنها تعمل أمور برا المريح واللي أنت متعودة عليه، ودي معركة أنت كسبتيها لكن لازم تتعلمي تثبتي فيها. وكمل الروح القدس يقولي: المركب والمشي على المية ده أمر كتار من ولادي داخلين في صراعات فيه، وضعت فيهم إمكانيات وقدرات مش هتتفعل ولا تشتغل بكل طاقتها إلا لما يخرجوا من الأماكن الضيقة المريحة اللي تعودوا عليها ويمشوا معايا أنا على المية. الخروج من دوائر الراحة، وأفضل أسميها المعتادة عشان مش دايما بتبقى راحة أو بتبقى راحة التعود. الشخص يعمل اللي في حدود اللي فهمه واللي عارفه، بس عايز يشوف رجله نازلة فين قبل ما يتحرك من مكانه، ودي واحدة من أكتر العوائق اللي عطلت ولاد كتير من ولادي إنهم ينطلقوا في الدعوة الكبيرة اللي على حياتهم، وعاشوا القليل قوي منها وهم راضيين بيه لأنهم مش مستعدين ياخدوا أي مخاطرة بالرغم من وجودي فيها. بيحبوني أنا عارف، وعايزين إرادتي ومشيئتي في حياتهم، بس حسابات ذهنهم للخطوة الجاية وإدراكهم لقدراتهم المحدودة خلاهم مزنوقين في الحتة الصغيرة اللي هم واخدين عليها وعارفينها، يتحرك خطوة واحدة أبعد كل مرة لكن مش أكتر من كده. قصة بطرس والمشي على المية الموجودة في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، متى 14 ومرقس 6 ويوحنا 6. الخروج من القارب كان بيستلزم حاجتين: دعوة منك وكلمة مني. وده اللي بطرس لما شاف الموج العالي ويسوع جاي ماشي عليه قال في إنجيل متى أصحاح 14 عدد 28: يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. كان عارف أنه ما يقدرش بإرادته بس يخرج برا القارب ويمشي على المية، كان لازم ياخد القوة الخاصة دي من يسوع هو اللي يقدر يعملها فيه، فقال: تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. أول ما قال له تعالى نزل، ما استناش يتأكد إن المية هتشيله إزاي أو طلع إيده برا المركب ويحاول يحسبها كده، كان عارف ومتأكد إن اللي قال له تعالى كلمته فيها كل القوة والسلطان اللي محتاجها عشان يمشي على المية. والغريبة إنه بعد ما خرج ومشي بالفعل باقي التلاميذ وكلهم شافوا اللي بيحصل قدامهم، ولا واحد فيهم قال أنا كمان عايز أختبر الأمر ده، أمشي على المية ناديني يا يسوع أجيلك. محدش واحد عمل كده، اكتفوا كلهم بالفرجة على جرأة بطرس، وده اللي بيحصل لغاية دلوقتي. لما واحد من ولادي يتحرك بره الدوائر المريحة ويكسر المتعارف عليه والتقليدي ويمسح بصورة خاصة، كتار من ولادي ينبسطوا بيه ويتكلموا عنه وينقلوا أخباره ويتمنوا يبقوا زيه في أعمقهم، لكن لما نادي عليهم ما يسمعوش ويكتفوا بالفرجة، لأن الحتة اللي واقفين فيها اتعودوا عليها ومش عايزين ياخدوا خطوات بره القارب الموجودين فيه. ما تخليش اللي تعودت عليه حتى لو مش مريح بالنسبة ليك يبقى السجن اللي بتتحبس فيه. أنا عايز أطلقك لأمور أكبر من اللي انت عايشها ومختبرها. اتجرأ تخاطر شوية وتخرج بره القارب بتاعك، أصل المخاطرة دي مضمونة لأني فيها وماشي معاك خطوة بخطوة. بس اوعى تطلع بكلام الناس اللي حواليك أو بكلام نفسك ليك، دي بقى المخاطرة اللي مش محسوبة. محدش يزقك تعمل حاجة مش أنا اللي عايزك تعملها أو مش أنا اللي عايزها ليك. اقعد قدامي بكل اللي جواك واللي بيتقلك، وما تخرجش ورا كلمة أي حد غيري، ولا خادم كبير ولا راعي ولا صديق ولا حد، غير إنك تسمع صوتي يناديك تعالى. مرات هستخدم اللي حواليك يوسعوا مداركك ويساعدوك تشوف برا الحتة الضيقة المزنوق فيها، وده دورهم لغاية كده وبس. لكن لما تبتدي تتحرك لازم تسمع كلمة مني بتقولك تعالى أنا معاك في الخطوات دي، عشان كده محتاج تعرف مشيئتي ليك وإيه اللي أنا عايزه منك الوقت ده، إيه دورك في الملكوت، التوقيتات والمواسم بتاعتي معاك ده وقت تتحرك فيه ولا لسه دورك في المكان اللي انت فيه مخلصش. ساعتي وساعتك لازم يبقوا مظبوطين على بعض، تبقى معايا على نفس الموجة، قادر تشوف اللي على قلبي وتعرف انت فيه فين، ولا ترتاح بزيادة في مكانك وتبقى مش عايز تتحرك، ولا تاخد قراراتك بنفسك وتبقى مش عايز ترجع لي، عشان دي سكك متعبة ولو مش ليك ومش مني هتبقى خطر عليك. اقعد معايا واسمع صوتي وافهم دورك وكون حساس للروح القدس ولقيادته ليك، هو عارف السكة بتاعتك ايه، اطمن وامشي معاه وهو أمين جدا عليك، وتجرأ تدخل معاه في المغامرة والمخاطرة اللي فيها بتخرج من دوائر الراحة بتاعتك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

من حوالي 60 سنة كان في قناعة عند كل الرياضيين إن مستحيل واحد يقدر يجري مسافة ميل في أقل من 4 دقايق، لأن الرقم القياسي اللي كان سجل في أولمبياد إنجلترا 1903 كان 4 دقايق و12 ثانية. لكن سنة 1953 جه واحد اسمه روجر بانستر، والراجل ده سأل هل في حد حاول قبل كده وقلبه انفجر؟ قالوا لا، فضل يتدرب ويتدرب ويتدرب لغاية لما دخل السبق وجري الميل في 3 دقايق و59 ثانية. اللي عايز أقولهولك والمستفاد من القصة دي إن أرجوك تحرر من القناعات السلبية والنظرة السلبية لنفسك. ياما مرات أقول لنفسي لا أنا ما أقدرش، أنا ما أعرفش، مستحيل أقدر أعمل كده. أرجوك قول لنفسك أنا أقدر، أنا أعرف، أنا هحاول وانجح. وكل ما تقنع نفسك بده كل ما هتقدر. روجر بانستر بعد ما عملوا معاه حوار بعد ما نجح قال كنت متأكد إن هقدر، وفي ذات السنة 100 واحد نجحوا بنفس الأسلوب. كل ما تقول لنفسك أنا أقدر وأنا أستطيع، أنت شايف نفسك إيه؟ أنت شايف نفسك تقدر ولا مش هتقدر؟ كل يوم لما تقوم قول لنفسك أنا هقدر، لكن لما تقول لنفسك هقدر قول لأن الله معايا، والله هيمسك إيدي، والله هينجح طريقي، وأتمنى لك تحقق كل أحلامك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على الجراح وتأثيرات الماضي علينا في المستقبل وفي الوقت الحاضر. في مقولة بتقول إن حاضرك هو ماضيك الذي سيظهر في مستقبلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنسمع كتير حاجة مقولة خصوصا عندنا في مصر هنا، اللي فات مات، لكن في الحقيقة إن اللي فات ده ما ماتش، لأن اللي فات ده بيأثر علينا في حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتنا. وحاجة تاني بتقول إن إحنا نحاول أننا لا ننظر إلى الخلف، ولكننا لا نقدر، لأن ذلك الخلف في دواخلنا، في حاجات أثرت علينا كتير في نشأتنا، في طريقة تعاملنا، في طريقة تعامل الآخرين معنا. وده إحنا فاكرين إنه ملوش تأثير، لكن هو ليه تأثير جداً. زي كده لو بصينا على جبل الجليد، جبل الجليد احنا بنشوف الجبل من فوق، لكن ما بنشوفش ان فيه تحت حاجات كتيرة قوي قوي حجمها اكبر بكتير من قمة الجبل، والحاجات دي هي اللي مأثرة علينا. كل واحد فينا ما بيدخل الجواز بيدخل بشنطة كبيرة مليانة مشاعر وافكار ومعتقدات وقدرات. الحاجات دي كلها احنا اكتسبناها في حياتنا. ساعات كتير احنا مش بنبقى مدركين الحاجات اللي احنا داخلين بيها في الجواز دي، وبنفكر ان اللي قدامنا هو اللي بيطلع اسوأ ما فينا. يعني انا ببقى شخصية وانا فاكرة ان انا بتعاملي ده اللي قدامي بيطلع اسوأ ما فيا، لكن الحقيقة ان احنا بنبقى مختلفين. الاختلافات بتاعتنا دي مش شرط يكون فيها حد صح وحد غلط، لكن احنا عشان مختلفين فاحنا مش عارفين نطلع احسن حاجة في اللي قدامنا. فادركنا وتمعننا اكتر في ايه اللي اثر علينا سواء سلبا او ايجابا في التربيه، في مراحل حياتنا المختلفه، هيساعدنا ان احنا نعرف بعض، نعرف بعض ان انا اعرف نفسي الاول وادرك ايه الحاجات اللي انا محتاجه اشتغل عليها وايه الحاجات اللي انا محتاجه اطورها في نفسي، فبالتالي علاقتي مع شريك حياتي ومع اولادي تكون علاقه متزنه. في جزء كبير مهم قوي، وهو كمان ازاي اقبل ضعفاتي وأقبل ضعفات اللي قدامي. فأنا محتاجة أن أنا أدرك نقاط قوة ونقاط الضعف فيا، فأقدر أشتغل عليها وأنميها، أنمي نقاط قوة وأشتغل على نقاط الضعف عشان نقدر يبقى بيننا علاقة متزنة. ساعات بنبقى لابسين أقنعة وأنا ببقى مستخبية وراء القناع ده هوت. أوقات كتير ببقى مش عايزة أعرف إيه اللي أثر فيه، أوقات كتير ببقى حتى عارفة اللي أثر فيه لكن أنا مش مستعدة أن أنا أشتغل عليه. وساعات ببقى مدركة وبس أحط شماعة أحط عليها أسباب أخطائي، يعني أقول أنا عملت كده عشان حصل فيه كده وأنا صغيرة، لكن ببقى مش مستعدة أن أنا أشتغل على نفسي فيها. الفكرة إن أنا أول ما بأدرك الحاجة اللي أنا وقع فيها أو الحاجة اللي أثرت سلباً عليا، ببقى محتاجة إن أنا أخد فيها خطوة. الوجع أوقات كتير بيكون وجع كبير شوية أو عميق شوية، ببقى حاسة إن أنا مش قادرة أشتغل عليه دلوقتي. يعني أنا مدركة إن أنا حصل فيا وأنا صغيرة مثلاً خزان الحب ما تملاش وإن ده مأثر فيه، لكن أنا مش عايزة أدخل في الإيريا دي. لو أنا في الموقف ده يبقى أنا لازم أعرف إن أنا ده مش بيحل حاجة، لكن بالعكس ده عمال يبني جوايا حاجات غلط بتكتر أكتر بالوقت وبتسوق بالوقت. إحنا بندخل عندنا في الحياة أسباب معينة هي اللي خلت يبقى عندي جروح. زي إيه؟ أنا كبني آدم لما بتولد بيبقى عندي زي خزان احتياجات أساسية في حياتي، والخزان ده لو ما اتملاش صح أو لو اتملى غلط هيطلع حاجات غلط طول ما أنا ماشية. إحنا ممكن نكون بنعمل كده مع أولادنا. هنتكلم في الحلقة الجاية إيه هي الحاجات اللي بتأثر علينا أو أثرت علينا، وإزاي نقدر نعدي المشاكل دي إلى بر الأمان عشان ولا تأثر على زواجنا ولا تأثر على أطفالنا.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية.

كما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يقول الرب، هو ذا كالطين بيد الفخار أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

0: أهلا بكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا بندرس الـ DNA وبنشوف هل هو ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، ولا ده يحتاج إلى خلق إلهي وإلى قدرة إلهية عشان تكونه. بسرعة جدا هفكركم، الـ DNA ده موجود على الجينات اللي موجودة على الكروموزومات اللي موجودة في نواة الخلية، والـ DNA ده مش بيطلع من النواة لأنه حاجة مهمة جدا، فبيعمل نسخة منه اسمها RNA وتتباعد بحاجة اسمها Messenger RNA، يروح لها جزء تاني من الخلية اسمه الرايبوزوم يدي التعليمات دي لتصنيع البروتينات. والعملية دي عملية دقيقة جدا جدا جدا ومعقدة جدا جدا جدا، ولازم تتم بصورة دقيقة بحيث لو حصلت أي غلطة في السكة بتاع تكوين البروتين هيتكون بروتين مش هيقدر يشتغل ويسبب أمراض ويسبب مشاكل كتيرة. هل تفتكروا أن هذا التركيب المعقد العظيم اللي ربنا عطانا أن احنا نكتشفه من خلال أبحاث علمية تجريبية، هل تفتكروا أنه ده ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ مستحيل. عشان كده لما نحط العدسة بتاعة العلوم التشغيلية هنلاقي أن الـ DNA بيؤكد كلمة الله الصادقة، لكن لا يمكن تفسيره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز نشوف مع بعض دلوقتي فيديو يورينا معلومات أكتر عن الـ DNA عشان نعرف قد إيه هو تركيب معقد ومهم جدا لاستمرار الحياة.
1: إذا وجدت على الشاطئ لوحا طينيا قديما وعليه كتابة غريبة ممسوحة فلن يمكنك قراءته إلا إذا فك أحدهم الشفرة لك، لكنك ستعلم على أي حال أن الحروف تمثل لغة حتى لو لم تعرف أي شيء آخر عن كاتب هذه اللغة أو عن حضارته. إن اللغة قابلة للتمييز حتى لو لم تستطع قراءتها. خذ شفرة موريس مثالا، لديها ثلاثة أجزاء رئيسية، النقاط والخطوط المتقطعة والمسافات، وتدمج هذه الأجزاء الثلاثة البسيطة لتكوين الحروف، وهي 26 حرفا في اللغة الإنجليزية تجتمع لتكوين أكثر من 400,000 كلمة، ويمكن بالطبع تجميع هذه الكلمات في عدد لا نهائي من التسلسلات أو الجمل. هناك أدلة على أن الحمض النووي يمثل لغة. 4 وحدات أساسية تسمى النوكليوتيدات تجتمع في شفرة لـ20 حمضا أمينية، ومن هذه الأحماض الأمينية القليلة يشكل الجسم أكثر من 100,000 بروتين. حتى لو لم تستطع قراءة الحمض النووي فإنه لديه كل سمات اللغة، لغة بدأ الأحيائيون لتوهم في فك شفرتها. كل خلية صغيرة في جسمنا تكتظ بثلاثة أقدام من الأحماض النووية وثلاثة مليارات من النوكليوتيدات. التشابه بين الحمض النووي واللغة الإنسانية أمر مدهش. بالإضافة إلى وجود الشفرات في كل منهما، فإن كل منهما يستخدم تقنيات متشابهة لتخزين المعلومات والوصول إليها وإعادة ترتيبها ونسخها وترجمتها. إن الحمض النووي ممثل للغة، لغة الحياة، فكاتب غير مرئي هو خالق السماوات والأرض قد ترك شاهدا على وجوده في الحمض النووي لكل كائن حي.
0: أرجو أنك تكون استمتعت وأنت بتشوف هذا الفيلم عن الـ DNA. والتشبيه البسيط لي أنه زي اللغة، واللغة مكونة من حروف، فمثلا اللغة العربية فيها 28 حرف، من الحروف دي تقدر تكون جمل لا نهائية، كلمات لا نهائية. فتشابه الحروف مع بعضها في جملة لا يعني أبدا أن الجملة دي نشأت من جملة سابقة، لكن هي نشأت من فكر استخدم الحروف دي عشان يعمل منها كلمات، وعشان من الكلمات دي يعمل لغة. فدي لغة الـ DNA، أو بنسميها The Language of God، يعني دي اللغة المكونات بتاعتها زي الحروف بتاع الأبجدية، والحروف دي بنقدر نكون منها كلمات مختلفة بمعاني مختلفة. وده يورينا إنه ده محتاج إلى مصدر ذكاء ومصدر معلومات. فتشابه الحروف في كلمة لا يعني أن الكلمة دي نشأت من الكلمة اللي قبلها، لكن تشابه الحروف يعني أن في مصدر واحد وهو اللغة اللي هو الـ DNA اللي بيصنع أنواع مختلفة من البروتينات الأساسية لتكوين الحياة. فزي ما احنا شايفين أن لما بنطبق العلوم التشغيلية اللي كلنا بنتفق عليها لما بنطبقها على إعلان خلق الله للعالم وبنمثل ذلك في موضوع الدي ان ايه، نلاقي ان الدي ان ايه منطقيا لازم يكون له خالق، لكن مش ممكن نفسره بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67، وفيه بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول: ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم، ويكمل ويقول: وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس إن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول: لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه، ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب، فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول: يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول: تفرحوا وتبتهجوا الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق به. فحبايب، العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة، لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فهو لن يتركنا، لكنه سيتحنن علينا ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر إن احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لأنك باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا إنه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في إعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر، من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: نفسي أقوله لكم إنه هو مراحمه جديدة في كل صباح. لو بكرة وقعتي ما تيأسيش وما تحسيش انه ما تخليش عدو الخير يشككك في قرارك، قول لها لا تشمتي بي عدواتي، ان سقط اقوم، كملي في قرارك، هو مراحمه متجدده. الترنيمه اللي جايه بتقول بمراحمك هغني طول الحياه.

أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا رحلة معرفة. نستكمل النهاردة الصفة الرابعة من صفات الله الطبيعية كلي المعرفة. الله كلي المعرفة، يعرف كل شيء، المعرفة معلنة أمامه طول الوقت. سموئيل الأول أصحاح 2 وآية 3 يقول: لأن الرب إله عليم، هو يعلم كل شيء، الكامل المعارف. ده أيوب 37:16. فاحص القلوب والكلى، الله البار هو الفاحص للقلوب، الكاشف للقلوب. مزمور 139 يقول كلمات جميلة قوي: أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي زريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. الله كلي المعرفة، لفهمه لا إحصاء. مزمور 147. يفحص القلوب ويعلم. يقول الرسول بولس في رومية 11: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. هو العليم، هو العارف كل شيء، يعلم كل شيء ويعرف كل شيء. الله يعرف كل الماضي، كل الحاضر، كل المستقبل، الكل مكشوف أمام عينيه، يتعامل معنا حسب الزمن لحتى نفهم وحتى ندرك، لكنه في ذاته يعرف كل المعرفة. وهنا بنبقى قدامنا تحديين. هل الله هو واضح المستقبل وصنعه؟ هو كاتب لينا كل حاجة فإحنا ماشيين على اللي هو كاتبه؟ ولا الله يرى المستقبل ويعرفه لكنه مرتبط كمان بحريتنا وإرادتنا اللي هو إدها لنا؟ فهو عارف المستقبل، لكن خطوات يوم بعد يوم احنا ماشيين الرحلة مع بعض. اوعى تنخدع انه الله مجبرك على شيء، انك انت مجبر، او هو المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والجمل اللي شوية مبادئ العالم انغرست فينا وشوهت صورة الله بكونه كلي المعرفة أمامنا. هو فعلا كلي المعرفة لكنه لا يجبرنا. إذا كان الله يعرف أنني سأخطئ، فلماذا يتركني أفعل الخطيئة؟ ده واحدة من الأسئلة اللي بنتلخبط فيها في معرفتنا لله. هل فعلا الله عارف أن أنا هخطئ؟ طب ليه بيسيبني؟ هل كان عارف أن آدم هيغلط؟ كان عارف ان ادم هيغلط، ومنذ الازل هو مجهز رحلة الخلاص والفداء، لكنه بيعطي حرية للانسان وبيسيبه ياخد قراره، بيحط له الاختيارين قدامه ويسيبه هو يختار. عمر ما الله بيجبرنا على شيء، من محبته بيتدخل، لكن في الاخر القرار بيدهلنا كانسان. لو ان الله يعرف المستقبل، اذن فهناك اناس مختارون من قبل تأسيس العالم، فلست انا الذي اختار الله، بل هو الذي اختارني، وبالتالي انا لست كائن حر. مين اللي اختار مين؟ الله اختارني ولا انا اللي اخترت الله؟ ده سؤال في ناس كتير قوي يقولك بص انا هفضل اعيش في الخطيه والله لو عايزني يرجعني ليه. الله يريد ان جميع الناس يخلصون، لكن كمان يقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان فتح. القرار من الجهتين، الله يعرف 100% لكنه يحترم الانسان، ودي اللي كنت بقول عليها في حلقات قبل كده، انه الله متكامل الصفات وارتباطها ببعضها البعض. الحقيقة الله يعرف كل شيء، يخبرنا خطوة بخطوة. دي الطريقة اللي بيمشي معانا بيها. لما حب يحرق سدوم وعمورة شارك ابراهيم قبلها بخطوة، وكان ساعتها ابراهيم بدأ يصلي، وده كان السبب في انقاذ لوط. هل الله يخفي عننا شيء؟ في بعض المواقف يمكن، بس بيبقى ليها أسباب. ثق أنه مع إعلان الله ومعرفته بكل شيء وتواصله معانا سواء بالمعرفة أو بالإخفاء، في الحالتين هي لبركة حياتي. إذا أعلمنا كل شيء لمعرفتنا ولتعلمنا، وإذا أخفى عننا شيء فهو لفايدتنا. الرائع إنه في إيدينا الكتاب المقدس، أعطانا فيه كم معرفة عنه غير عادية.
وده أشجعنا استمتع بمعرفة الله، هو كلية المعرفة، ويعلن لنا معرفة حقيقية عنه وعن ما يريد أن يفعله. وهو ده اللي بيعمله مع خدامه، إنه إزاي بيستخدمنا في الخدمة، إزاي كمؤمنين بنكون متميزين. الروح القدس بيعلن لنا من المعرفة الحقيقية اللي عند الله، فده بيساعدنا إننا نعمل إيه؟ إننا ناخد خطوات تسبق العالم. لما الله قال عن إبراهيم هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله، هو ده نفس اللي الله عايز يعمله معاك ومعايا ومع كل حد بيسمعني. ربنا يباركك، يحافظ عليك، استمتع بمعرفتك لله، ونتقابل الحلقات القادمة.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

في قصة بحبها قوي في الكتاب المقدس في صمويل الثانية إصحاح 11. القصة دي عن شخص يمكن مش بنتكلم عنه كتير، اسمه أوريا، أوريا الحسي. قصة أوريا دي باختصار إن داود حاول كذا مرة إنه يرجعه بيته وسط الحرب، عشان وقتها الملك داود كان زنى مع بثشبع اللي هي مرات أوريا. حاول كتير قوي داود وبطرق مختلفة إنه يرجع أوريا لبيته عشان ينام ويتطاجع مع امراته، لكن أوريا في كل مرة كان بيرفض. وكان رد أوريا جميل قوي. لما نقرأ مع بعض الإصحاح بنشوف إنه بيقول ما أقدرش أرجع بيتي وتابوت عهد الرب مش في البيت بتاعه، وكأنه كان بيقول إنه أنا بالي وقلبي مشغولين بس بالرب، مش عايز أرتاح، مش عايز أنام، مش عايز أستمتع، أنا كل اللي بفكر فيه تابوت عهد الرب. حتى لما داود عمل خطة وقرر إنه يسكره ويشربه خمر، قال أكيد لما شربه خمر هيرجع البيت، برضو أوريا مرجعش، وفضل مصمم إنه لازم يرجع يكمل الحرب عشان يرجع تابوت عهد الرب. اللي بتعلمه من القصة دي ونفسي أشارككم بيه هو قد إيه أوريا كان عقله الباطن مليان بمحبة الرب، مليان بإنه الرب عنده رقم واحد، الرب عنده أهم من أي حاجة. وعلشان كده صلاتي معاك ومعاك النهاردة إنه يا رب عايزين نحبك المحبة اللي كان أوريا بيحبك بيها، محبة من كل القلب والنفس والقدرة. يلا نقول مع بعض أحبك يا رب يسوع.

يا رب أنا عايز أحبك من كل قلبي وفكري وقدرتي. يا رب أنا عايز محبتي ليك وعلاقتي بيك تكون هي الأولوية في حياتي، بل بالعكس يا رب أنا عايزة حبي ليك يكون هو كل حياتي.

يا رب أنا عايزك تكون الأول في حياتي. أنا عايز أحبك من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القدرة. أنا عايز محبتك تملى عقلي الباطن لدرجة إنه حتى وأنا نايم وأنا صاحي أنا في محضرك، أنا في حضورك. أنا علاقتي بيك هي أساس كل حاجة في حياتي. يا رب أنا مش عايز علاقتي بيك تكون حاجة من الحاجات اللي بعملها في حياتي، لكن أنا عايز علاقتي بيك وإنت تكون كل حياتي. شايف فيك حياتي، ليك عمري اللي جاي.

قل له كلمات الحب دي، قل له كل فرحة لنفسي، كل بسمة في قلبي نبعها وجودي، قربك، حبي لك، كل ترنمات القلبي. يا حياة قلبي سيدي تشدو وتهتف لك، أحبك. قل له رب كل سلامي وهنايا في رضاك، إني أكون في مشيئتك، إني أكون بحبك، ده كل حياتي.

يسوع بيشوفك وبيشوفك أجمل حاجة في العلاقة. مش محتاج ان انت تكوني بتجملي في نفسك، مش محتاج ان انت تكون بتعمل حاجة عشان يشوفك أجمل حاجة. هو كده كده شايفك وعايزك زي ما انت. خلينا نرنم مع بعض بقربك حبيبي يسوع.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: هللويا يا له من صباح ذي بهاء، لا ترى جماله غير عين الأتقياء. لذا دع الرب ينير ذهنك ويفتح بصيرتك لترى يده تحملك وكلماته ترشدك وتقودك وروحه يقوي ضعفك. ترنيمة قديمة تقول: رب اكشف لي عن برك كسالف الأيام، افتح قلبي فأعرف حقك بالتمام، كي ألهج بحمدك طوعا على الدوام، نفسي تذيع مجدك في محضر الأنام. أهلا بكم. في الحلقات السابقة تحدثنا عن احتياجات الإنسان بناء على ما صنفه العالم المشهور ماسلو، هرم ماسلو. هرم ماسلو يبدأ بأقل الاحتياجات أهمية ويرتقي بنا إلى أعلاها، 5 درجات: الاحتياج الأسفل، السفلي، الكبير، الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الأمان المادي، وثالثا الاحتياج إلى الأمان المعنوي. والإنسان بالفعل احتياجاته الجسدية إلى المأكل والمشرب والملبس أكيدة، والله يهتم بهذه كلها ونحن أيضا. والاحتياج إلى الاطمئنان المادي مطلوب، لكن في هذه الفرصة نتحدث عن الأمان المعنوي. الأمان المعنوي، حاجة الإنسان للأمان المعنوي النفسي حاجة أساسية. ونحن نعلم أنه النفس تتكون من الفكر والإرادة والشعور. وفي هذه الفرصة سوف نحاول أن نغطي الأمان المعنوي بهذا التقسيم: الأمان في الفكر، والأمان في الإرادة، والأمان في الشعور. الأمان المعنوي وضمان الفكر. لا يوجد ما يقلق الإنسان قدر إحساسه أن قدرته العقلية محدودة. ولقد عاش العالم لقرون عديدة بأفكار مغلوطة ونظريات فاشلة وفلسفات مدمرة، فهل يمكن أن يحس الإنسان بالأمان في عالم فكره غير ثابت، مبادئه تتبدل وتتغير كل يوم؟ هذا كله يقودنا إلى الفكر المعلن في كلمة الله، باعتبار أن كلمة الله هي الأساس الراسخ. قال الله عن كلمته: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لاحظ الكلمات القادمة: لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا. لاحظ من فضلك الكلمات: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، أشكرك يا رب، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. إن من يتكل على كلمة الرب يعيش مثمرا ناجحا مطمئنا. قال المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. ويقول الرسول بطرس: لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يابس وزهره سقط. لاحظ الكلمات القادمة: وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه الكلمة التي بشرتم بها. أحبائي، عزيزي وعزيزتي، إن عقلك عندما يمتلئ بفكر الله، بالفكر الذي في المسيح، ستشعر بالأمان. فالأمور لن تكون نسبية، لأن مشيئة الله ستكون هي الأساس والمحرك والقائد لفكرك. إن حاجة الإنسان للأمان المعنوي والنفسي تعني اطمئنانه إلى سلامة فكره وقراراته.
وسيشعر بالأمان فعلا لأن له فكر المسيح. فهل لك هذا الفكر؟ هل أنت تلهج في كلامه نهارا وليلا؟ هل كما يقول الكتاب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا؟ هذه هي الآية التي نتوقف عندها لكي نحفظها في هذه الفرصة. يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. أنت تحتاج إلى الضمان المعنوي، والضمان في كلمة المسيح. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت منذ قليل الآية في هذه الفرصة هي من سفر يشوع أصحاح 1 الآية 8. دعونا نكرر الآية معا. كرر من فضلك معي يشوع 1:8. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. قلت منذ قليل الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي، والأمان المعنوي يحدث عندما يتمكن في الإنسان فكر يثق أنه صحيح. وقلت عندما تملأ فكرك بكلمة الله ستحس بالأمان المعنوي، فكل الأفكار والنظريات والأيديولوجيات والفلسفات تتغير، لكن كلمة الله حية وبقية إلى الأبد. أضيف في هذه الفرصة الأمان المعنوي وحرية الإرادة. النفس عبارة عن فكر وإرادة وشعور. الفكر يمتلئ بكلمة الله، فماذا عن الإرادة؟ لن يحس الإنسان قط بالأمان دون أن يحس بالحرية في اتخاذ قراراته الشخصية وقرارات المحيطين به. الإنسان الذي فقد حريته لن يحس بالأمان أبدا، لأنه عبد. الإنسان الخاطئ مستعبد للخطية، لذلك إرادته مقيدة. والمؤمن يحتاج إلى ممارسة حرية الإرادة في صراعه مع العالم والجسد. الرسول بولس يقول: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. المسيح يحرر الإرادة ويطلقها، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. لذلك يطالبنا الرسول بولس ويقول: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. المسيح يحررك، يحرر إرادتك. ولن يجد الإنسان أمانه المعنوي أبدا إلا عندما تتحرر إرادته في المسيح. نعم، أنا حر في المسيح، أنا حر في المسيح. لذلك أدعوك أن تمارس هذه الحرية، وأن لا تدع لأي شخص أو شيء أن يقيد حريتك التي نلتها في شخص المسيح يسوع. الإنسان يحس بالأمان فكريا عندما يمتلئ فكره بفكر الكلمة المقدسة، بفكر المسيح. والإنسان يحس بالأمان المعنوي وحرية الإرادة عندما ينال هذه الحرية بالمسيح. فهل أنت حر في المسيح؟ هل تستطيع أن تقول: حررني يسوع؟ من فضلك فكر في الآية التي تأملنا فيها في هذه الفرصة، يشوع 1:8. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. قل لنفسك: نعم، أشكرك يا رب لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما يمتلئ فكري بفكرك. أشكرك لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما تتحرر إرادتي فيك. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتكلم في هذه الدقائق حول الأمان المعنوي، والإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول الأمان المعنوي في الفكر. عندما يمتلئ فكرك بفكر المسيح ستحس بالأمان المعنوي، والأمان المعنوي بحرية الإرادة. عندما يأتي المسيح إلى حياتك سوف يحررك من الخطية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وأضيف الأمان المعنوي عن طريق شبع الشعور. يحتاج الإنسان إلى الإحساس بأنه محبوب. الإنسان المكروه لا يحس بالأمان نفسيا، بل يحس بأنه محطم معنويا وضائع شعوريا ومفقود عاطفيا. انظر إلى طفل عقبه أبوه، هل يحس بالأمان؟ كلا. ليس فقط بسبب الخوف من العقاب، بل بالأكثر جدا لأنه فقد الأمان المؤسس والمبني على حب أبيه له. والإنسان لا يحتاج للإحساس بأنه محبوب فقط، بل يحتاج للإحساس بأن هذه المحبة لن تفسد ولن تفقد. الخطيبة التي تهدد خطيبها بأنها ستتركه وأنها ستفسخ خطوبتها معه، لا يمكن لهذا الخطيب أن يحس معها بالأمان المعنوي فكريا وإراديا وشعوريا. أحيانا الإنسان يحاول أن يحصل على الأمان المعنوي بالتسول. كيف؟ هل فكرت في النكتة؟ البعض يقول النكتة لأنه يريد أن يشحت محبة الناس. البعض الآخر يستخدم الملابس حتى يلفت نظر الآخرين إليه لعله يظفر بمحبة.

0: إنسان يريد أن يحس بالأمان من وراء اهتمام ومحبة الآخرين له. لكن ماذا يمكن أن يكون حال صاحب النكات لو كان تقيل الدم ولم يهتم به أحد؟ ما هو شعور اللاعب الذي ادعى الإصابة وفهم الحكم الموقف ولم يعالجه الطبيب؟ ما هي أحاسيس الطالب الذي رسب أو تفوق دون أن يهتم به أحد؟ إخوتي الأحباء، الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي، والتحدي الذي أضع أمام كل واحد فينا هو الخطية تفقدك كل هذا، تفقدك الفكر السليم والإرادة الحرة والشعور المشبع بالمحبة. الخطية تدنس الفكر وتحطم الإرادة وتلوث المشاعر، والمسيح الذي هو كلمة الله المتجسد أتى ليعلن لنا فكر الله، وجاء ليحرر الخطاة ويقدم لنا حبه العجيب بموته على الصليب. المسيح الآن يدعوك أن تأتي وأن تقبل إليه، والتحدي هو: هل يمكن أن أضع ثقتي في كلمة الله، في مواعيد الله، في محبة الله التي لا تختلف؟ لتكن هذه ثقتك، لتكن هذه صلاتك. يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في كلمتك، ساعدني لكي أجد الأمان في الحرية فيك، يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في الحب الكامل الذي لا يتغير عندك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 103 لداود.
3: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفسي الرب.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقوله كده فعلاً متشكرة ليك جداً. الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة، وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايما يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم وده فكري ليكم، ولأني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقولكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ إلا هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه، بسبعة جنيه، بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات تلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: اتفضلوا.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية، وهم التحكم والحب. احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً، لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي، فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب ولا بنوع من التحكم والقيادة. وهنا الولاد بيوصل لهم حتى لو كل حاجة متوفرة لهم، لكن بيوصل لهم تخلي أهليهم عن المسؤولية، ودوت بيخلق عندهم إحساس إن هم أطفال مهملة. في نوع تاني من التربية، وهو التربية السلطوية الديكتاتورية اللي فيها نسبة التحكم عالية جداً جداً جداً ونسبة الحب تقريباً منعدمة. وهنا بنقابل البيوت اللي بنسمع إن الأهالي طول الوقت بتتخانق مع عيالها على الكبيرة وعلى الصغيرة، مفيش أي لغة حوار، مفيش نسمع آراء العيال، مفيش نشوف هل اللي احنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجة تفوق قدراتهم، مفيش أي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. وأوقات ممكن يكون بعض الأهل شايفين إنه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه، خوفنا يمكن عليهم حاجة مش سليمة صحياً ليهم، كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة الأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

اهلا بكم في برنامج بدايات، واحنا بندرس الدي ان اي، الديزوكسي ريبونيوكليك اسيد، اللي هو عباره عن وحده معلومات معقده جدا وهامه جدا، بتبقى موجوده في نواه الخليه وبتصدر تعليمات لاجزاء من الخليه علشان تصنع بروتينات واشياء تاني مختلفه. فزي ما شفنا ان الدي ان اي ده مش ممكن يتكون بالصدفه والزمن وقوانين الطبيعه، ولما حطينا عليه العدسة بتاعة الobservational science أو العلم التجريبي، لقينا أنه لازم يكون في مصدر intelligence، لازم يكون في مصدر ذكاء هو اللي بيكون الحمض النووي ده، وأنه ده مش ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز أوريكم اقتباس موجود من بيل جيتس، وبيل جيتس شخصية معروفة جدا لأنه عمل تقدم رائع في الكمبيوترز والpersonal computers اللي بنستخدمها، والكمبيوترز الضخمة اللي بتستخدمها مؤسسات كبيرة. بيل جيت قال: الحمض النووي يشبه برامج الكمبيوتر الدقيقة، لكنه أكثر تعقيدا من أي شيء استطعنا تصميمه. شوفوا الراجل ده صمم حاجات عملاقة عظيمة جدا في الكمبيوتر. بيقول إن الدي إن إيه ده، هو الحمض النووي ده، زي برامج الكمبيوتر بس أكثر تعقيدا. هل تفتكروا لما أبص على الكمبيوتر بتاعي ده أقول آه ده تكون لأنه في شوية معادن جات مع بعض، وفي شاشة تكونت وابتدت أرقام تتحط كده، وبالصدفة اتكون البرنامج وبديت أستخدمه؟ طبعا مش ممكن هصل لهذا الاستنتاج. أول ما أشوف كمبيوتر زي كده هقول إني في إنسان ذكي جدا، مجموعة من البشر والعلماء اللي بنقدرهم بشدة، مرسوا العلم التشغيلي اللي كلنا بنتفق عليه، وقدروا يوصلوا لبرامج الكمبيوتر العظيمة دي، وقدروا يقدموها لي عشان يخلوا حياتي سهلة وعشان يساعدوني ويساعدوا ناس كثيرين. فبيل جيت بيقول إن الحمض النووي أكثر تعقيدا من أي برنامج كمبيوتر، وأي برنامج كمبيوتر لازم يكون له شخص عمله. تعالوا أوريكم اقتباس تاني من عالم آخر اسمه بول ديفيس، كتب في النيو ساينتست، ودي مجلة علمية أغلب اللي بيكتب فيها علماء غير مؤمنين. بول ديفيس ده قال: كيف استطاعت ذرات غبية، سماها ذرات غبية لأن ملهاش ذكاء، فذرات الكربون وذرات النيتروجين وذرات الهيدروجين ما فيهاش ذكاء، فبيقول كيف استطاعت ذرات غبية أن تصمم البرنامج الدقيق الخاص بها؟ لا أحد يعرف. مش عايز يقبل إن الله هو اللي خلق، وبيقول إحنا ما نعرفش، وناس تانية تقول نصبر شوية يمكن نعرف بعدين، لكن هم عايزين يضعوا الله خارج معرفتهم، هم مش عايزين يقبلوا الله الخالق اللي صنع الدي ان ايه وصنع حاجات تاني كتيرة عظيمة في الكون كله. وبعدين قال: لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. فهو راجل عالم بتاع فيزياء وبيقول إن مفيش قوانين فيزيائية ممكن إنها تطلع المعلومات من العدم، من لا شيء، من لا شيء لا يمكن تخلق شيء، لأنه ده مخالف لقانون الطبيعة، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. فاكرين ده أول قانون من قوانين الطبيعة، إن المادة لا تفنى، فممكن أغير شكلها من حالة لحالة، زي المية ممكن أبخرها تبقى بخار، ممكن أجمدها تبقى تلج، لكن في كل الأحوال هي اتغيرت من حالة إلى حالة. فأنا بدأت بالمية وخليتها بخار أو خليتها تلج، لكن ما بدأتش من العدم وخليته بخار أو خليته تلج. لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. علشان كده لما بنطبق العلوم التطبيقية بنجد إنها تتماشى مع ما يذكره الكتاب المقدس من إن الله هو الخالق اللي عنده القدرة والذكاء على إنه يصنع الخليقة العظيمة اللي إحنا بنشوفها. أتمنى خلال دراستنا إن إحنا نبتدي نفكر بطريقة مختلفة، نحط المنظار الصح على عينينا، نحط نظارة الكتاب المقدس ونبص بيها على الحقائق اللي موجودة في العالم، هنلاقي إنها تنطبق مع فكر الكتاب المقدس ولا تنطبق مع العشوائية إنه الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ممكن تخلق أي شيء.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67، وفيه بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول: ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم، ويكمل ويقول: وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس أن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول: لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه، ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب، فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول: يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول: تفرحوا وتبتهجوا الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق بيه. فحبايب، العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة، لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فهو لن يتركنا، لكنه سيتحنن علينا ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر إن احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لأنك باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا إنه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في إعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر، من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification. ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك

0: صحابك او عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي اكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في اي وقت.
1: فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفتنا عن طبيعة الله الثالوث. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وحدانية الله الجامعة. النهاردة عايز أشارك معاكم عن الأقانيم الثلاثة لاهوت كل حد منه. الآب احنا طول الوقت فاهمين وعارفين إنه هو الله، مش متلخبطين فيها، لكن خليني أركز شوية على لاهوت الابن، الكلمة المتجسد. الكتاب المقدس أعطى للابن ألقاب الله، فيقول لنا مثلا في أشعياء 48:16: تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. أنا الأزلي منذ وجود أنا هناك. الرب يسوع وقف قدام الجمع وقال لهم كيف داود يدعو بالروح ربا قائلا قال الرب لربي. يوحنا 1:1 يقول كمان في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وخد بالك هنا وهو بيقول كان الكلمة وليس كانت الكلمة، فهنا بيتكلم عن شخص الله الكلمة وكان الكلمة الله. وهنا ما قالش كانت الكلمة لكن بيقول كان الكلمة بالمذكر، إنه هنا بيتكلم عن الله، عن الله الابن. كان الكلمة هو مين؟ هو الله. أجاب توما في يوحنا 20: ربي وإلهي. الرسول بولس في رومية 9 يقول الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عبرانيين 1:8 واحدة من أقوى الآيات اللي بتتكلم عن لاهوت الابن. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. الآية دي اتقالت عن الله في العهد القديم. هنا كاتب رسالة العبرانيين يقول هي نفسها عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. الكتاب المقدس أعطى للابن صفات الله، إنه أزلي أبدي، إنه لا يتغير منذ الأزل إلى الأبد، لكن كمان هو كلي الحضور، هو موجود في كل مكان، في أكتر من موقف على الأرض. الرب يسوع كان في مكان ويدي أوردر، يدي أمر بالشفاء في مكان تاني فيبقى موجود. هو كلي الحضور، هو يعلم كل شيء. نسنائيل لما يجي يتكلم مع الرب يسوع يقول له نسنائيل أنا رأيتك وإنت تحت التينة، أنا أعلم كل شيء، أنا عارف كل حاجة، أنا لا يخفى عني شيء، أنا كلي القدرة، أنا القادر على كل شيء، اللي في إيدي كل السلطان. الكتاب المقدس أعطى للابن أن يعمل كمان أعمال الله، الخلق وإعطاء الحياة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده في يوحنا 1:3 يحيي من يشاء، يوحنا 5:21. كمان هو الديان العادل. الآب أعطى الدينونة للابن، لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن في يوحنا 5:22. كلنا هنقف ندان وأيضا نكافئ أمام مين؟ أمام الابن يسوع المسيح، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكانه بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. كمان هو الوحيد اللي يستحق السجود لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب في يوحنا 5:23. ايها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جسى على ركبتيه. جسى لمين؟ جسى للرب يسوع. ده بيتكلم عن استفانوس في سفر الاعمال اصحاح 7. في عبرانيين 1:6 ايضا متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكه الله. الابن أخذ ألقاب الله، أعمال الله، صفات الله، وبالتالي هو الله. ليس أن الله منح صفاته لشخص تاني، لكن ليؤكد لنا أن الابن هو الله بنفس الألقاب، نفس الصفات، نفس الأعمال. نلتقي الحلقة القادمة وإحنا بنتكلم عن لاهوت الروح القدس، الأقنوم الثالث، شخص الله الروح القدس. الرب معاك ويباركك.

0: يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

في بطرس الأولى 1:3 بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: هللويا يا له من صباح ذي بهاء، لا ترى جماله غير عين الأتقياء. لذا دع الرب ينير ذهنك ويفتح بصيرتك لترى يده تحملك وكلمته ترشدك وتقودك وروحه يقوي ضعفك. ترنيمة قديمة تقول: رب اكشف لي عن برك كسالف الأيام، افتح قلبي فأعرف حقك بالتمام، كي ألهج بحمدك طوعا على الدوام، نفسي تذيع مجدك في محضر الأنام. أهلا بكم. في الحلقات السابقة تحدثنا عن احتياجات الإنسان بناء على ما صنفه العالم المشهور ماسلو، هرم ماسلو. هرم ماسلو يبدأ بأقل الاحتياجات أهمية ويرتقي بنا إلى أعلاها، 5 درجات: الاحتياج الأسفل، السفلي، الكبير، الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الأمان المادي، وثالثا الاحتياج إلى الأمان المعنوي. والإنسان بالفعل احتياجاته الجسدية إلى المأكل والمشرب والملبس أكيدة، والله يهتم بهذه كلها ونحن أيضا. والاحتياج إلى الاطمئنان المادي مطلوب، لكن في هذه الفرصة نتحدث عن الأمان المعنوي. الأمان المعنوي، حاجة الإنسان للأمان المعنوي النفسي حاجة أساسية. ونحن نعلم إنه النفس تتكون من الفكر والإرادة والشعور. وفي هذه الفرصة سوف نحاول أن نغطي الأمان المعنوي بهذا التقسيم: الأمان في الفكر، والأمان في الإرادة، والأمان في الشعور. الأمان المعنوي وضمان الفكر. لا يوجد ما يقلق الإنسان قدر إحساسه أن قدراته العقلية محدودة. ولقد عاش العالم لقرون عديدة بأفكار مغلوطة ونظريات فاشلة وفلسفات مدمرة، فهل يمكن أن يحس الإنسان بالأمان في عالم فكره غير ثابت، مبادئه تتبدل وتتغير كل يوم؟ هذا كله يقودنا إلى الفكر المعلن في كلمة الله، باعتبار أن كلمة الله هي الأساس الراسخ. قال الله عن كلمته: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لاحظ الكلمات القادمة: لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا. لاحظ من فضلك الكلمات: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، أشكرك يا رب، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. إن من يتكل على كلمة الرب يعيش مثمرا ناجحا مطمئنا. قال المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. ويقول الرسول بطرس: لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يابس وزهره سقط. لاحظ الكلمات القادمة: وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه الكلمة التي بشرتم بها. أحبائي، عزيزي وعزيزتي، إن عقلك عندما يمتلئ بفكر الله، بالفكر الذي في المسيح، ستشعر بالأمان. فالأمور لن تكون نسبية، لأن مشيئة الله ستكون هي الأساس والمحرك والقائد لفكرك. إن حاجة الإنسان للأمان المعنوي والنفسي تعني اطمئنانه إلى سلامة فكره وقراراته، وسيشعر بالأمان فعلا
لأن له فكر المسيح. فهل لك هذا الفكر؟ هل أنت تلهج في كلامه نهارا وليلا؟ هل كما يقول الكتاب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا؟ هذه هي الآية التي نتوقف عندها لكي نحفظها في هذه الفرصة. يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. أنت تحتاج إلى الضمان المعنوي، والضمان في كلمة المسيح. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت منذ قليل الآية في هذه الفرصة هي من سفر يشوع أصحاح 1 الآية 8. دعونا نكرر الآية معا. كرر من فضلك معي، يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. قلت منذ قليل الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي، والأمان المعنوي يحدث عندما يتمكن في الإنسان فكر يثق أنه صحيح. وقلت عندما تملأ فكرك بكلمة الله ستحس بالأمان المعنوي، فكل الأفكار والنظريات والأيديولوجيات والفلسفات تتغير، لكن كلمة الله حية وباقية إلى الأبد. أضيف في هذه الفرصة الأمان المعنوي وحرية الإرادة. النفس عبارة عن فكر وإرادة وشعور. الفكر يمتلئ بكلمة الله، فماذا عن الإرادة؟ لن يحس الإنسان قط بالأمان دون أن يحس بالحرية في اتخاذ قراراته الشخصية وقرارات المحيطين به. الإنسان الذي فقد حريته لن يحس بالأمان أبدا، لأنه عبد. الإنسان الخاطئ مستعبد للخطية، لذلك إرادته مقيدة. والمؤمن يحتاج إلى ممارسة حرية الإرادة في صراعه مع العالم والجسد. الرسول بولس يقول: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. المسيح يحرر الإرادة ويطلقها، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. لذلك يطالبنا الرسول بولس ويقول: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. المسيح يحررك، يحرر إرادتك. ولن يجد الإنسان أمانه المعنوي أبدا إلا عندما تتحرر إرادته في المسيح. نعم، أنا حر في المسيح، أنا حر في المسيح. لذلك أدعوك أن تمارس هذه الحرية، وأن لا تدع لأي شخص أو شيء أن يقيد حريتك التي نلتها في شخص المسيح يسوع. الإنسان يحس بالأمان فكريا عندما يمتلئ فكره بفكر الكلمة المقدسة، بفكر المسيح. والإنسان يحس بالأمان المعنوي وحرية الإرادة عندما ينال هذه الحرية بالمسيح. فهل أنت حر في المسيح؟ هل تستطيع أن تقول: حررني يسوع؟ من فضلك فكر في الآية التي تأملنا فيها في هذه الفرصة، يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. قل لنفسك: نعم، أشكرك يا رب لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما يمتلئ فكري بفكرك. أشكرك لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما تتحرر إرادتي فيك. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتكلم في هذه الدقائق حول الأمان المعنوي، والإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول الأمان المعنوي في الفكر. عندما يمتلئ فكرك بفكر المسيح ستحس بالأمان المعنوي، والأمان المعنوي بحرية الإرادة. عندما يأتي المسيح إلى حياتك سوف يحررك من الخطية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وأضيف الأمان المعنوي عن طريق شبع الشعور. يحتاج الإنسان إلى الإحساس بأنه محبوب. الإنسان المكروه لا يحس بالأمان نفسيا، بل يحس بأنه محطم معنويا وضائع شعوريا ومفقود عاطفيا. انظر إلى طفل عقب أبوه، هل يحس بالأمان؟ كلا. ليس فقط بسبب الخوف من العقاب، بل بالأكثر جدا لأنه فقد الأمان المؤسس والمبني على حب أبيه له. والإنسان لا يحتاج للإحساس بأنه محبوب فقط، بل يحتاج للإحساس بأن هذه المحبة لن تفسد ولن تفقد. الخطيبة التي تهدد خطيبها بأنها ستتركه وأنها ستفسخ خطوبتها معه، لا يمكن لهذا الخطيب أن يحس معها بالأمان المعنوي فكريا وإراديا وشعوريا. أحيانا الإنسان يحاول أن يحصل على الأمان المعنوي بالتسول. كيف؟ هل فكرت في النكتة؟ البعض يقول النكتة لأنه يريد أن يشحت محبة الناس. البعض الآخر يستخدم الملابس حتى يلفت نظر الآخرين إليه لعله يظفر بمحبتهم. هل فكرت في شخص يمرض؟ إنه يمرض فعلا، يمرض لأنه يريد أن يتسول محبة واهتمام الناس. لاعب يدعي الإصابة دائما، إنه يبالغ في إحساسه بالألم منها. لماذا؟ لأنه يبحث عن المحبة والأمان المعنوي. طالب متفوق وآخر يرسب، لماذا يتفوق الأول ويرسب الثاني؟ ربما لأن كلاهما يبحث عن اهتمام الآخرين ومحبتهم، سواء بالتفوق أو بالفشل. كل إنسان يريد أن يحس بالأمان من وراء اهتمام ومحبة الآخرين له. لكن ماذا يمكن أن يكون حال صاحب النكات لو كان تقيل الدم ولم يهتم به أحد؟ ما هو شعور اللاعب الذي ادعى الإصابة وفهم الحكم الموقف ولم يعالجه الطبيب؟ ما هي أحاسيس الطالب الذي رسب أو تفوق دون أن يهتم به أحد؟ إخوتي الأحباء، الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي. والتحدي الذي أضع أمام كل واحد فينا هو الخطية تفقدك كل هذا، تفقدك الفكر السليم والإرادة الحرة والشعور المشبع بالمحبة. الخطية تدنس الفكر وتحطم الإرادة وتلوث المشاعر. والمسيح الذي هو كلمة الله المتجسد أتى ليعلن لنا فكر الله، وجاء ليحرر الخطاة ويقدم لنا حبه العجيب بموته على الصليب. المسيح الآن يدعوك أن تأتي وأن تقبل إليه. والتحدي هو، هل يمكن أن أضع ثقتي في كلمة الله، في مواعيد الله، في محبة الله التي لا تختلف؟ لتكن هذه ثقتك، لتكن هذه صلاتك. يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في كلمتك، ساعدني لكي أجد الأمان في الحرية فيك. يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في الحب الكامل الذي لا يتغير عندك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة.

0: على الابليكيشن وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة يعقوب الإصحاح الثاني. يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضاً فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسناً، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأهنتم الفقير؟ أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برًا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضًا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة إن في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة إني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة إن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك، إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي، ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا، احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا حلو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش، ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم، ومفيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامة المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم توقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشدتكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم، وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي، زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن نفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإنه هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وإنتوا صدقتوها وقبلتوها. وأنا عايز أشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام إبليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا إيمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي أحداث أو ظروف أو ضغوط تهز الأساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبداً، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني، ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

عندما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار، يقول الرب هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

دكتور جون بارك عمل تجربة عملية مهمة جداً على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد إيه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، إدى كل مجموعة عدة كلمات وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى إداها كلمات سلبية، بمعنى إيه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية إداها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره، وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد إيه وقت تروح للقاعة. تذهل لما تعرف إن المجموعة الأولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لأن طول الوقت عمال يفكروا في إيه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول إيه؟ بتقول إيه لنفسك طول النهار؟ أرجوك، عايزك من دلوقت تتعهد لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر إنك تكون إيجابي مع نفسك. تقول أنا أقدر، أنا أستطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. أول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول أستطيع كل شيء، قول أنا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، وأؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي أتمنى لك النجاح.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

صفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن نقط عشوائية كده هو لذيذة ممكن تساعدنا في علاقاتنا الزوجية جامد. أول نقطة هي اعتبروا جوازكم المولود الأول، يعني أول بيبي، يعني البيبي دوت بنغذيه وبنأكله وبنصرف عليه وبنحاول نعلمه أحسن حاجة ونعمل فيه أحسن حاجة وبتعب فيه، لكن لما بيمرض أو يتعب ما جريش بقى وارميه صح واجيب غيره، لأ أنا بتعب في أن أنا ألف بيه على الدكاترة وأبذل مجهود معاه عشان أعالجه، مش بنساه ولا بسيبه ولا بجيب غيره، بلف بيه ساعات على الدكاترة، ساعات بضطر أصرف فلوس كتير قوي عليه، ساعات بضطر أبيع حاجات ممتلكات عندي علشان أصرف عليه. بلاش نستسهل في أن العلاقة دي مش نافعة أو مش قادر أبذل فيها أكتر من كده، خلونا مع بعض نروح لمتخصص، نروح لمساعدة، نسمع حاجة مع بعض علشان ننقذ المولود ده. تاني نقطة، خلونا نحاول نعامل شريك حياتنا أكنه صديق أو زميل في الشغل أو صاحبتك، يعني مثلا جوزك لو دخل وولع النور هتصرخي فيه اطفي النور أنا نايمة، غير بقى لو واحدة صاحبتك هي اللي دخلت عليكي وولعت النور هتقولي لها معلش ممكن تطفي النور أنا نايمة. فخلونا نحترم بعض زي ما بنحترم أصحابنا، بلاش ردود الأفعال القوية جداً اللي هي من غير تفكير، لا نهدى كده ونفكر البني آدم اللي قدامي ده بني آدم محترم، لو دي صاحبتي كنت عملت إيه، لو دي زميلتي كنت عملت معاها إيه. تالت نقطة، الجواز صداقة، علاقة اتنين أصحاب مش بس شراكة في مشروع بيت وعيلة، يعني إحنا أصحاب بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنخرج مع بعض ساعات وبنقضي وقت لذيذ مع بعض. رابع نقطة، اقري وتعلمي عن الجواز. الجواز رحلة طويلة وكلها تعلم، وكل ما تقري أكتر وكل ما تبذلي مجهود أكتر تفهمي عنه، تفهمي عن العلاقة، تفهمي فين المشكلة، هتشوفي نتيجة حلوة. خمس نقطة هي إن إحنا لازم ناخد بالنا من المفاهيم الغلط اللي كتير بتتسرب لينا عن الحب من خلال المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو من خلال الأفلام المسلسلات والأغاني اللي حوالينا اللي بنسمعها طول الوقت، بتلخبطنا شوية في إيه مفهوم الحب الحقيقي. هرجع معاكم كده كم مفهوم بسرعة. المفهوم الأول هو إن الحب عكس الكراهية، فلو مش بكره اللي قدامي شريك حياتي خلاص يبقى الدنيا بخير. لا لا، هو الحب عكس الأنانية، يعني أنا مش المحور هو المحور، أنا برا نفسي أنا بهتم باللي قدامي. تاني واحد، الحب حاجة بتحصل لي، أنا بقع في الحب، أنا بتزحلق في الحب. لا، هو الحقيقة الحب ده فعل، أنا حاجة بتحصل لي، الحب أنا بقع فيه، أنا بتزحلق في الحب. لا، الحقيقة الحب فعل، الحب حاجة أنا بعملها. تالت حاجة، الحب بحس بيه، ياه مشاعر حلوة قوي، حسيت أني بحبها. لا، الحقيقة هو قرار، هو قرار أنا باخده كل يوم الصبح أن أنا هحب جوزي وأن أنا هتصرف تصرفات معينة مع جوزي. الحب أنا بكرره كل يوم الصبح من أول وجديد، مش بصحى حاسة أن أنا بموت فيه، ما بيحصلش. النقطة اللي بعديها هو أن زوجي عارف أني بحبه، مش لازم أقوله يعني، لا لازم أعبر، بنحتاج نعبر لبعض عن مشاعرنا دي. هنسمع عن خمس لغات الحب وإزاي بنعبر عن حبنا لبعض، دي حاجة مهمة جدا. ما أخدش كده هو توقع أنه أكيد جوزي عارف أن أنا بحبه خلاص ما أنا اتجوزته، لا حلو نفكر بعض بمشاعرنا الحلوة لبعض. النقطة اللي بعديها، الحب بحس بيه فجأة، هو لحظي. لا، هو الحب يعني وقت، يعني هناخد وقت وهنكون العلاقة وهننمي العلاقة وهنتمتع مع بعض فهنحب بعض أكتر فهنقعد مع بعض أكتر. النقطة اللي بعديها، الحب الحقيقي فيه عطاء مش أخذ، فيه فيض، فيه أنا بدلدق على اللي قدامي، عايز أنسكب على اللي قدامي، مش أنا بشفط من اللي قدامي وعايز أخد منه وأستنزف كل حاجة يقدر يديهاني. الحب التزام، أنا ملتزمة بالشخص اللي قدامي بغض النظر عن مشاعري إيه، بغض النظر عن إيه ضعفاته، أنا ملتزمة باللي قدامي، مش أنا زهقت فهغيره أو أنا تعبت فهسيبه، لا أنا ملتزمة باللي قدامي. وأخيرا، الحب فيه تواصل، والتواصل العميق مهم جدا علشان بيزود الحب وبيزود العلاقة وبيزود التفاهم. وعندنا حلقة كاملة عن التواصل وعن مستويات التواصل هنقدر فيها نستفيد يعني إيه نتواصل صح
ونتمتع بالتواصل ده.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

في دراستنا عن الجبال وإزاي بتتكون في نقطتين للبداية. نقطة إنه كل المعدلات الترسيب الحالية هي نفس المعدلات اللي حصلت في الماضي، وبالتالي ده ياخد ملايين السنين. في فكر تاني اللي هو فكر الكتاب المقدس، إني في حاجة اسمها كاتاستروفيك جيولوجي، معناها إن في كارثة عالمية عظيمة جدا كبيرة جدا حدثت، وهي طوفان نوح اللي غيرت القشرة الأرضية وكسرتها، واللي كونت الأخدود العظيم. والأخدود العظيم ده معناه إنه شق بين جبال، سلسلة جبال طويلة جدا. فالشق ده هو في وسيلتين إن إحنا نفسره: هل النهر اللي بيجري في وسط الشق بين الشقين دولة هو اللي حفر هذه

0: الطبقات من الجبال وجرى بينها. ده الفكر اللي هو بيقول ان نفس المعدلات اللي بنشوفها حاليا هي اللي حصلت في الماضي. الفكر الثاني ان الشق ده تكون اللي هو الاخدود العظيم اتكون نتيجة طوفان نوح، وبعدين النهر نهر الكولورادو جرى بين هذا الشقين الكبار من الجبال. دلوقتي هنشوف مع بعض انفجار كبير حصل في بركان في ماونت سانت هيلين في أمريكا، وهنشوف ازاي البركان ده كون اخدود في ظرف سنوات قليلة ما احتاجش لملايين السنين. وعلى فكرة لما خدوا عينة من هذا الجبل وراحوا حللوها في المعامل، قالوا انه الجبل ده او الكانيون ده هو الشق اللي اتكون ده اتكون من 340 ألف سنة ل 2.8 مليون سنة، مع ان المدة اللي اتكون فيها هذا الشق الكبير كانت 12 سنة فقط. فشوفوا قد ايه ممكن لما نقطة البداية تفسر بالمبدأ انه التكوين ده حصل عبر ملايين السنين، بنصل لأرقام مختلفة تماماً عن الأرقام اللي نقدر نفهمها لما شفنا إن البركان ده كون الشق ده خلال 12 سنة. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده اللي هيوضح لنا المعاني اللي أنا كنت بشرحها.
1: في 18 مايو عام 1980 انفجر جبل سانت هيلين الواقع على بعد 95 ميلاً جنوب سياتل بولاية واشنطن. أثار الانفجار زلزال مركزه أسفل الجبل قوته 5.1 بمقياس ريختر. اجتاح الانفجار الجانبي جبل سانت هيلين من ناحية الشمال بسرعة 300 ميل في الساعة بدرجات حرارة وصلت إلى 660 درجة فهرنهايت، وبقوة 24 ميجا طن من الطاقة الحرارية قدح الانفجار أشجارا عمرها 100 عام مجردا إياها من لحالها. قبل هذا الانفجار الشهير كان معظم ما ألفه العلماء هو تغيرات جيولوجية بطيئة الحركة، لكن في جبل سانت هيلين شاهد الجيولوجيون وجه الأرض يتغير بسرعة. دفنت الجبال الجليدية في مواد الانهيارات الثلجية الساخنة التي ذابت وكونت أراضي وعرة في غضون أيام. الانفجارات التي وقعت في 18 مايو والعاشر من يونيو أنتجت طبقات رفيعة في ساعات. في العاشر من يونيو قطعت تدفقات الطمي أخديدة متعرجة بلغ عمقها مئات الأقدام في طمي ورمال لينة مكتملة بأخديد عمودية جانبية تذكر بجغرافيا الجراند كانيون، غير أنها تكونت في غضون ساعات. تدفقات الطمي على مدى العقد التالي اقتطعت داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة خلال أيام فقط. كونت الأشجار الساقطة حصيراً على وجه مياه بحيرة سبيريت وأسقطت لحاءها في قاع البحيرة، مما نتج عنه تراكماً لخث اللحاء وصل إلى 3 أقدام في بضعة أعوام. بغرقها في قاع البحيرة أدت قطع الأشجار الطافية رأسياً إلى وجود أشجار مدفونة في عقد واحد فقط، وهي تشبه الأشجار الموجودة بالغابة الحفرية يلو ستونز، وهي الأخرى مدفونة في طبقات بركانية. رغم أن انفجار جبل سانت هيلين كارثة صغيرة جدا بالمقارنة بالطوفان أو الكوارث الكبيرة التي تلته مباشرة، فهو يعطي تفسيرا أفضل لما حدث في أيام نوح من العمليات الجيولوجية البطيئة التي يشيع رؤيتها في الحاضر.
0: وده يورينا أن إحنا لو بدينا من كلمة الله الصادقة هنقدر نعرف إن نفسر الأحداث اللي بنشوفها حالياً. علشان كده لازم نفهم جيولوجيا الطوفان، لأنه ده شيء مهم جداً. فالطوفان ما كانش مجرد 40 يوم مطرة، ده كان 40 يوم مطرة صحيح، لكن ينابيع الغمر العظيم انفتحت والقشرة الأرضية تكسرت واستمرت ترتفع المياه لمدة 150 يوم، وانخفضت المياه وابتدت تجف لمدة 150 يوم تاني، واستمر نوح في الفلك لمدة بعد كده لحد ما الرب أمره أن يخرج من الفلك مع هو وزوجته وأولاده وزوجتهم والكائنات اللي الله احتفظ بيها في الفلك من دواب الأرض وطيور السماء. ده استغرق 371 يوم، ده حسب كلمة الرب الصادقة. في المدة دي حصلت تغيرات جيولوجية ضخمة جدا، ودي اللي احنا بنشوفها في الوقت الحاضر.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67. وفيه بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول: ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم. ويكمل ويقول: وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس أن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول: لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه. ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب. فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول: يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول: تفرحوا وتبتهجوا الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق به. فحبايب، العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة. لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فهو لن يتركنا، لكنه سيتحنن علينا ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر ان احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لانك باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا انه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في اعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر، من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة، من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فرقناش أبداً؟ هللويا، أمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله، فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن، هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30 الرب الصالح بيتكلم عن المحبة. 131:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الآية الجميلة يوحنا 3:16 لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4 الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا أنه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وأدخل الإنسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الإنسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو إننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك، هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة عايزنا نحبه نفس الحب ده، أحبنا محبة غير مشروطة عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله، افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها، هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقة

0: كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يقول الكتاب كده: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخلوا بيتك، أسجدوا في هيكل قدسك بخوفك. يا رب احنا بنيجي نتقدم قدامك النهاردة، ما أروع حضورك اللي يملى عينينا ويملى المشهد. أشبع إذا استيقظت بشبهك، جايين نعبدك ونعليك، نديك كل المجد والسلطان في وسطنا.

نشكرك لأنك أنت إلهي صخرتي حصني ومنقذي. نشكرك رب نقدر النهاردة نقول كده بإيمان، الساكن في ستر الإله القدير في ظل الحماية بيصحى ويبات، لا يخشى من ظلمة ولا من سهم بيطير. رب مقوم بيته على الصخر الثبات. إيماننا فيك، ثقتنا فيك رب، إعلان أنك أنت وحدك هو ملجأنا وسترنا. هاليلويا، مبارك اسمك.

زمان كان يشاوروا على الرب يسوع ويقولوا كده من هو هذا؟ فإن الريح والبحر أيضا يطيعانه. وسط ما تعلى الموج حوالينا من كل ناحية، في إله مكتوب عنه كده الرب في العلا أقدر. ده اللي هندي النهاردة كل إيماننا وثقتنا فيه، وإحنا بنقول له مش هنخاف يا رب، ولا هنعلن أننا تحت ضغط عدو الخير، لكن إحنا بنعلن النهاردة إيماننا فيك. وصوت إيماننا اللي بيعلن يا رب أنك أنت وحدك اللي فيك كل الكفاية يا رب، اللي فيك كل وعود صادقة بناخدها لحياتنا النهاردة. الرب بنفسه ياه يهوى هو اللي حمينا النهاردة، هو اللي يدينا القوة والستر والأمان.

نشكرك يا رب، قلوبنا ثابتة على أساس مواعيدك. كل وعد يا رب اتكتب بالروح القدس، كل حرف في كلمتك احنا بناخد كلامك بنصدق يا رب. وعودك صادقة وأمينة، بنصدق كل وعودك. ده انت في الوعد أمين. مين أمين غيرك يا رب؟ ومين سند غيرك؟ ومين إله غيرك بينجي من الموت؟ مين إله غيرك مهما كانت الأرض متشققة، لكن نقدر نبصر قوتك ومجدك كما قد رأيناك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتانا تسبحانك، مبارك اسمك من كل القلب. هللويا.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان

وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: هللويا يا له من صباح ذي بهاء، لا ترى جماله غير عين الأتقياء. لذا دع الرب ينير ذهنك ويفتح بصيرتك لترى يده تحملك وكلمته ترشدك وتقودك وروحه يقوي ضعفك. ترنيمة قديمة تقول: رب اكشف لي عن برك كسالف الأيام، افتح قلبي فأعرف حقك بالتمام، كي ألهج بحمدك طوعا على الدوام، نفسي تذيع مجدك في محضر الأنام. أهلا بكم. في الحلقات السابقة تحدثنا عن احتياجات الإنسان بناء على ما صنفه العالم المشهور ماسلو، هرم ماسلو. هرم ماسلو يبدأ بأقل الاحتياجات أهمية ويرتقي بنا إلى أعلاها، 5 درجات: الاحتياج الأسفل السفلي الكبير، الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الأمان المادي، وثالثا الاحتياج إلى الأمان المعنوي. والإنسان بالفعل احتياجاته الجسدية إلى المأكل والمشرب والملبس أكيدة، والله يهتم بهذه كلها ونحن أيضا. والاحتياج إلى الاطمئنان المادي مطلوب، لكن في هذه الفرصة نتحدث عن الأمان المعنوي. الأمان المعنوي، حاجة الإنسان للأمان المعنوي النفسي حاجة أساسية. ونحن نعلم إنه النفس تتكون من الفكر والإرادة والشعور. وفي هذه الفرصة سوف نحاول أن نغطي الأمان المعنوي بهذا التقسيم: الأمان في الفكر، والأمان في الإرادة، والأمان في الشعور. الأمان المعنوي وضمان الفكر. لا يوجد ما يقلق الإنسان قدر إحساسه أن قدراته العقلية محدودة. ولقد عاش العالم لقرون عديدة بأفكار مغلوطة ونظريات فاشلة وفلسفات مدمرة، فهل يمكن أن يحس الإنسان بالأمان في عالم فكره غير ثابت، مبادئه تتبدل وتتغير كل يوم؟ هذا كله يقودنا إلى الفكر المعلن في كلمة الله، باعتبار أن كلمة الله هي الأساس الراسخ. قال الله عن كلمته: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لاحظ الكلمات القادمة: لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا. لاحظ من فضلك الكلمات: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، أشكرك يا رب، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. إن من يتكل على كلمة الرب يعيش مثمرا ناجحا مطمئنا. قال المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. ويقول الرسول بطرس: لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يابس وزهره سقط. لاحظ الكلمات القادمة: وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وهذه الكلمة التي بشرتم بها. أحبائي، عزيزي وعزيزتي، إن عقلك عندما يمتلئ بفكر الله، بالفكر الذي في المسيح، ستشعر بالأمان. فالأمور لن تكون نسبية، لأن مشيئة الله ستكون هي الأساس والمحرك والقائد لفكرك. إن حاجة الإنسان للأمان المعنوي والنفسي تعني اطمئنانه إلى سلامة فكره وقراراته.
وسيشعر بالأمان فعلا لأن له فكر المسيح. فهل لك هذا الفكر؟ هل أنت تلهج في كلامه نهارا وليلا؟ هل كما يقول الكتاب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا؟ هذه هي الآية التي نتوقف عندها لكي نحفظها في هذه الفرصة. يشوع 1:8: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. أنت تحتاج إلى الضمان المعنوي، والضمان في كلمة المسيح. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قلت منذ قليل الآية في هذه الفرصة هي من سفر يشوع أصحاح 1 الآية 8. دعونا نكرر الآية معا. كرر من فضلك معي يشوع 1:8. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع 1:8. قلت منذ قليل الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي، والأمان المعنوي يحدث عندما يتمكن في الإنسان فكر يثق أنه صحيح. وقلت عندما تملأ فكرك بكلمة الله ستحس بالأمان المعنوي، فكل الأفكار والنظريات والأيديولوجيات والفلسفات تتغير، لكن كلمة الله حية وباقية إلى الأبد. أضيف في هذه الفرصة الأمان المعنوي وحرية الإرادة. النفس عبارة عن فكر وإرادة وشعور. الفكر يمتلئ بكلمة الله، فماذا عن الإرادة؟ لن يحس الإنسان قط بالأمان دون أن يحس بالحرية في اتخاذ قراراته الشخصية وقرارات المحيطين به. الإنسان الذي فقد حريته لن يحس بالأمان أبدا، لأنه عبد. الإنسان الخاطئ مستعبد للخطية، لذلك إرادته مقيدة. والمؤمن يحتاج إلى ممارسة حرية الإرادة في صراعه مع العالم والجسد. الرسول بولس يقول: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. المسيح يحرر الإرادة ويطلقها، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. لذلك يطالبنا الرسول بولس ويقول: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. المسيح يحررك، يحرر إرادتك. ولن يجد الإنسان أمانه المعنوي أبدا إلا عندما تتحرر إرادته في المسيح. نعم، أنا حر في المسيح، أنا حر في المسيح. لذلك أدعوك أن تمارس هذه الحرية، وأن لا تدع لأي شخص أو شيء أن يقيد حريتك التي نلتها في شخص المسيح يسوع. الإنسان يحس بالأمان فكريا عندما يمتلئ فكره بفكر الكلمة المقدسة، بفكر المسيح. والإنسان يحس بالأمان المعنوي وحرية الإرادة عندما ينال هذه الحرية بالمسيح. فهل أنت حر في المسيح؟ هل تستطيع أن تقول: حررني يسوع؟ من فضلك فكر في الآية التي تأملنا فيها في هذه الفرصة، يشوع 1:8. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. قل لنفسك: نعم، أشكرك يا رب لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما يمتلئ فكري بفكرك. أشكرك لأنني أحس بالأمان المعنوي عندما تتحرر إرادتي فيك. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب، في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين ان احنا ما نقفش موقف المتفرجين او المشاهدين او المراقبين او بس اللي بيشوفوا الاحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في ايدك ادوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتكلم في هذه الدقائق حول الأمان المعنوي، والإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول الأمان المعنوي في الفكر. عندما يمتلئ فكرك بفكر المسيح ستحس بالأمان المعنوي، والأمان المعنوي بحرية الإرادة. عندما يأتي المسيح إلى حياتك سوف يحررك من الخطية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وأضيف الأمان المعنوي عن طريق شبع الشعور. يحتاج الإنسان إلى الإحساس بأنه محبوب. الإنسان المكروه لا يحس بالأمان نفسيا، بل يحس بأنه محطم معنويا وضائع شعوريا ومفقود عاطفيا. انظر إلى طفل عقبه أبوه، هل يحس بالأمان؟ كلا، ليس فقط بسبب الخوف من العقاب، بل بالأكثر جدا لأنه فقد الأمان المؤسس والمبني على حب أبيه له. والإنسان لا يحتاج للإحساس بأنه محبوب فقط، بل يحتاج للإحساس بأن هذه المحبة لن تفسد ولن تفقد. الخطيبة التي تهدد خطيبها بأنها ستتركه وأنها ستفسخ خطوبتها معه، لا يمكن لهذا الخطيب أن يحس معها بالأمان المعنوي فكريا وإراديا وشعوريا. أحيانا الإنسان يحاول أن يحصل على الأمان المعنوي بالتسول. كيف؟ هل فكرت في النكتة؟ البعض يقول النكتة لأنه يريد أن يشحت محبة الناس. البعض الآخر يستخدم الملابس حتى يلفت نظر الآخرين إليه لعله يظفر بمحبتهم. هل فكرت في شخص يمرض؟ إنه يمرض فعلا، يمرض لأنه يريد أن يتسول محبة واهتمام الناس. لاعب يدعي الإصابة دائما، إنه يبالغ في إحساسه بالألم منها. لماذا؟ لأنه يبحث عن المحبة والأمان المعنوي. طالب متفوق وآخر يرسب، لماذا يتفوق الأول ويرسب الثاني؟ ربما لأن كلاهما يبحث عن اهتمام الآخرين ومحبتهم، سواء بالتفوق أو بالفشل. كل إنسان يريد أن يحس بالأمان من وراء اهتمام ومحبة الآخرين له. لكن ماذا يمكن أن يكون حال صاحب النكات لو كان تقيل الدم ولم يهتم به أحد؟ ما هو شعور اللاعب الذي ادعى الإصابة وفهم الحكم الموقف ولم يعالجه الطبيب؟ ما هي أحاسيس الطالب الذي رسب أو تفوق دون أن يهتم به أحد؟ إخوتي الأحباء، الإنسان يحتاج إلى الأمان المعنوي. والتحدي الذي أضع أمام كل واحد فينا هو الخطية تفقدك كل هذا، تفقدك الفكر السليم والإرادة الحرة والشعور المشبع بالمحبة. الخطية تدنس الفكر وتحطم الإرادة وتلوث المشاعر. والمسيح الذي هو كلمة الله المتجسد أتى ليعلن لنا فكر الله، وجاء ليحرر الخطاة ويقدم لنا حبه العجيب بموته على الصليب. المسيح الآن يدعوك أن تأتي وأن تقبل إليه. والتحدي هو، هل يمكن أن أضع ثقتي في كلمة الله، في مواعيد الله، في محبة الله التي لا تختلف؟ لتكن هذه ثقتك، لتكن هذه صلاتك. يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في كلمتك، ساعدني لكي أجد الأمان في الحرية فيك. يا رب ساعدني لكي أجد الأمان في الحب الكامل الذي لا يتغير عندك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 116.
2: أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كبت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت: آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم، الرب حافظ البسطاء، تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء. آمنت لذلك تكلمت، أنا تذللت جدا، أنا قلت في حيرتي: كل إنسان كاذب، ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أتقيائه. آه يا رب لأني عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب.

أهلا بيكم بحلقة جديدة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أول دور من أدوار الأم وهو التأييد. النهاردة هنتكلم ليه مهم، إيه أهمية التأييد. في 5 points أو 5 نقاط مهمة هنتكلم عليهم. أول حاجة إنه التأييد بيعلم النموذج للتعامل مع السلطة. يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا السلطة اللي عندي في حياتي أو في بيتي هي متسلطة، ده هيولد خوف، هيولد إن أنا عايز أكسر السلطة دي أو إن أنا أخاف منها. السلطة الصح هي عبارة عن تضحية، عبارة عن شخص شايف إنه هو مسؤول وهو عايز يطلع عن ذاته عشان يشوف الناس اللي حواليه، يشوف عيلته. السلطة والتعامل معها هو إزاي الأب والأم بيتعاملوا مع بعض، وده بيعلم الأولاد بعد كده إزاي هما كمان يتعاملوا مع أي سلطة في حياتهم. تاني بوينت، التأييد مهم عشان ده بيعلم الطاعة. أول حاجة محتاجين نتعلم فيها الطاعة هي العلاقة مع ربنا. فلما الأولاد يشوفوا الأب والأم بيتعاملوا بطريقة مظبوطة مع بعض، هيتعلموا إنه في طاعة، وهيتعلموا كمان إن أنا علاقتي بربنا محتاجة يكون فيها طاعة. يتعلموا إزاي يتفاعلوا مع السلطة مثلا في المدرسة، في الشغل، وبرضو بعد كده لما يكبروا مع شركاء حياتهم. السلطة الخطأ بينتج عنها خوف، فممكن بالتالي برضو الخوف ده لو فكرنا فيها هتلاقي إنه ممكن الشخص ده يضطر يبقى عنده خنوع لشخص تاني مستغل، لأنه هو خايف منه، خايف من السلطة بتاعته. أو ممكن ينتج عنها إنه هو عايز يتجنب أصلاً السلطة، وبيرفض إنه حد يكون عنده سلطة عليه، فيبقى دايماً معترض، دايماً بيعمل مشاكل، دايماً مش عاجبه، وحاجات كتيرة زي كده. فعشان كده الأب محتاج يكون بيقدم نموذج صحي للسلطة، نموذج سليم، وفي نفس الوقت الأم برضو تتجاوب بشكل سليم مع السلطة دي، إنها تديله مكانه، تديله القيمة بتاعته المزبوطة. تالت بوينت هي الوحدة والأمان. زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت، إحنا فريق واحد، أنا وشريك حياتي فريق واحد. الأولاد لما بيشوفوا ده بيطمنوا، بيبقوا شايفين إنه ماما وبابا متفقين مع بعض. ولما بقى أنا وهو متفقين على قيم معينة ومبادئ معينة، هنبقى عارفين إزاي نزرعها في الأولاد. زي مثلا قيمة إنه أنا محبوب أو أنا محبوبة من ربنا، فأنا أقدر أزرع ده فيهم. لو أنا وجوزي برضو متفقين على قيم معينة، قيم معينة إحنا عندنا مثلا نحب الناس، فكل ده بيولد أمان عند الأطفال وعند الأولاد وبيكبر معهم. رابع بوينت، لما يكون في لخبطة في الأدوار هيحصل لخبطة في التوجه النوعي. يعني إيه؟ يعني شوفوا مثلا إنه ماما أنا شايفها إنه أقوى من بابا، أو مثلا بابا مش مهم قوي، أو العكس. فالولد لما يكبر هيشوف إنه هو بابا ما كانش مثلا مهم، فبالتالي أنا حاسس إنه أنا برضو مش هكون مهم في بيتي. أو البنت لما تطلع هتلاقي إنه أنا بابا ما كانش مهم وقتها في البيت، ما كانش لي أي لازمة، وبالتالي أنا شايفة لما أكبر برضو إنه شريك حياتي هو كمان مش هيكون لي لازمة. ده بيحصل بسبب لخبطة في الأدوار. الأدوار الأم وأدوار الأب داخلين في بعض، مش مميزين عن بعض. خامس حاجة للتأييد مهم هو سلوكيات عامة بتحصل لما بيحصل خلل في التأييد. زي إيه؟ إحنا قلنا رفض السلطة، هيبقى في مثلا عدم احترام، أنا مش محترم الحد الأعلى مني ده، أو مش موافق على أي حاجة هو بيقولها. عندي تحايل، أقدر أتحايل على أي حاجة، بلتوي، بروح من هنا لهنا، ما عنديش سيطرة على النفس. فباختصار كده الأب في البيت هو القائد، هو اللي بيبتدي ويقود البيت بتاعه بأمثلة معينة صحيحة وسوية. والأم بتبقى هي دور المؤيد، هي أول حد بيتبع الأب، وخلينا نقول بيتبعه بدعم وحماس مش بخنوع وسلبية، عشان ده بيجي نتيجة إن هما الاتنين متفقين مع بعض. وبعد كده بيجي الطفل الأكبر، ده بيبقى تاني تابع، وده طبعا اللي بيأثر على أخواته.

كلام الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: تفضلوا.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification.

بنستكمل حديثنا في برنامج بدايات عن العلم التاريخي والعلم التطبيقي وعلاقتهم بالكتاب المقدس، ودلوقتي هنشوف مثال لاستخدام العلم التطبيقي مع العلم الأصولي علشان نصل للحقيقة. فتخيلوا ان احنا رحنا زرنا باريس، وهناك في برج ايفل من الحاجات العلامات المشهورة جدا في باريس، واحنا بنزور هذا البرج مع بعضينا دلوقتي نقدر نحسب طوله ونقدر نحسب كمية الحديد اللي موجودة فيه. دي كلها علوم تشغيلية في الوقت الحاضر، وبالمقاسات الموجودة معايا أقدر أصل للنتائج وأرقام أقدر أعرفها بالتفصيل. لكن هل تفتكروا أقدر أعرف مين اللي بنى البرج ده؟ ولا اتبنى سنة كام؟ ما أقدرش. اللي بنى البرج ده شخص اسمه جوستاف، هو اللي صممه، وأنا ما أقدرش لما أزور برج إيفل في باريس أعرف مين اللي صمم هذا البرج. عشان أعرف مين اللي صممه لازم أرجع لكتاب تاريخي موثوق فيه علشان يديني تاريخ هذا الشخص اللي صمم هذا البرج. فأنا في العلوم التشغيلية أقدر أقيسه وأعرف إن هو طوله 301 متر، وأقدر أعرف إن هو أعلى بناية موجودة في باريس، لأني أنا أقدر أقيس كل البنايات اللي موجودة في باريس وقارنها بطول البرج بتاع برج إيفل، وأعرف إنه هو أعلى من أي بناية تانية. دي كلها علوم تشغيلية، علوم تطبيقية، علوم كلنا نتفق عليها، الإنسان الملحد اللي مش بيؤمن بالله والإنسان المؤمن بكلمة الله الصادقة الكتاب المقدس. هل أقدر أعرف اتبنى سنة كام؟ ما أقدرش لما أروح أزوره، ما أقدرش أعرف اتبنى سنة كام، لكن أقدر أرجع لأصل تاريخي يقول لي إن اتبنى كمدخل للاحتفال العالمي الكبير في سنة 1889. أقدر أعرف إن هو أعلى بناية في باريس؟ بالعلم التشغيلي أقدر أقيس طوله وأقيس البنايات الأخرى وأعرف إن هو أعلى بناية، يبقى ده علم تشغيلي. عايز أوريكم المكعب ده اللي فيه بنشوف العلوم التشغيلية. العلوم التشغيلية ليها حدود معينة، ما أقدرش أعرف كل الحقائق بس بالعلوم التشغيلية. فناس كتيرة تقول لي أنا ما شفتش، ما قدرتش أعمل تجربة وأثبت الله في المعمل، أنا مش هؤمن بيه. طبعا التعبير ده بيبين أن الإنسان اللي بيقوله ده مش مدرك الفرق بين العلوم التشغيلية وعلوم الأصول. فمثلا أنا برد على السؤال ده بقول له طب هل تقدر توزن كام كيلو محبة في قلبك؟ هل المحبة موجودة ولا مش موجودة؟ بس المحبة ما تتوزنش في المعمل، المحبة دي حاجة انت بتعرفها خارج حدود الحواس الخمسة بتاعتك. فإحنا عشان ندرك أي حاجة محتاجين الحواس الخمسة، الشم واللمس والنظر والسمع والتذوق، دي اللي بنقدر نعرف بيها الانفايرومنت اللي حوالينا، البيئة اللي حوالينا. لكن الله بيقع خارج حدود المعمل، الله أعلى من المعمل، الله أكبر من المعمل، الله صنع الخليقة وصنع الكون كله، علشان كده نقدر نشوفه بطريقة تانية، نشوفه بعيون أذهاننا، نشوفه بالخليقة اللي صنعها، نشوفه بكلمة الله الصادقة، نشوفه بالكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا الرب يسوع المسيح، نشوفه بتعاملات روح الله القدوس في داخل حياتنا. دي الوسيلة اللي نشوف الله بيها. الله ما أقدرش أشوفه بعيني الجسدية وبالنظارة اللي أنا لابسها، الله أقدر أشوفه بكل العظمة اللي عملها في الخليقة بتاعته وبإعلانه عن ذاته. إن ما كانش الله هيعلن عن ذاته أنا مش هقدر أستنتج الله ده كان شكله إيه. إن ما كانش الله هو بنفسه اللي يقول لنا هو مين أنا ما أقدرش أتخيله. تخيلوا لو الترابيزة دي اللي قدامنا ابتدت تفكر في النجار اللي بناها وتقول يا ترى النجار ده ليه رجلين؟ يا ترى الرجلين دي زي رجلين الترابيزة دي؟ يا ترى النجار ده في مفصلات في رجليه؟ طبعا مش ممكن هتتخيل ان النجار ده كان انسان في جهاز عصبي وفي جهاز عظمي وفي جهاز تفكير وفي لحم وعظم وجهاز دوري بيحرك

الدم ومحتاج لأكسجين، مش ممكن الترابيزة دي تستنتج صانعها، وإحنا مش ممكن بتفكيرنا البشري المحدود نستنتج من هو الله. إحنا محتاجين إن الله يعلن ذاته، ونشكر الله إنه أعلن ذاته في كلمته المقدسة وفي الرب يسوع المسيح.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك وكلامك هو سراج لرجلي.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله. فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن. هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30، الرب الصالح، بيتكلم عن المحبة. إرميا 31:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب. ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح، انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الاية الجميلة يوحنا 3:16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا أنه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وأدخل الإنسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الإنسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو أننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك، هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة، عايزنا نحبه نفس الحب ده. أحبنا محبة غير مشروطة، عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله. افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك، لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب، علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا، بنرفعك، بنعليك. أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في اوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.